0: إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في هذا البرنامج الإيماني القرآني، دروس وعبر من مشهد قرآني، مع قصة إبراهيم عليه السلام ومع سورة الشعراء. يقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. أيها الإخوة والأخوات، نريد أن نتأمل هذه الكلمة ورثة في الآية الكريمة: واجعلني من ورثة جنة النعيم. حقيقة الإرث انتقال، انتقال مال القريب إلى قريبه بعد موته، لأنه أولى الناس بماله، فهو انتقال مقيد بحاله. واستعير هنا للعطية المدخرة لمعطاها، تشبيها بمال المورث، أو بمال المورث الذي يصير إلى وارثه آخر الأمر. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يعني نحن الآن نريد أن نقف على كلمة الميراث، نورث يرث. إخواني، من وسائل تدبر القرآن الكريم النظر في اللفظ القرآني، وتأمل هذا اللفظ والنظر في قرائنه في الآيات الكريمة. اللفظة التي نريد هنا أن نقف عندها هي كلمة ورثة، ورثة جنة النعيم. استخدام مصطلح الوراثة والميراث في استحقاق الجنة ودخولها. يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويقول الله تعالى في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها بما كنتم تعملون، ما تعلمون. ويقول الله تعالى في سورة الزخرف أيضا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون تعملون. ويقول في سورة مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذن وأورثنا، إذن هذا موجود. طيب ماذا نريد أن نقول هنا؟ هذه الآيات سنجد أنها مرتبطة بالعمل. نعم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ذكر فيها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحفظ الفروج فإذا عمل. لما يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، طيب قال في آخرها ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم ماذا تعملون في سورة الأعراف، وأيضا في سورة الزخرف لما يقول الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، التقوى تحتاج إلى عمل ليست شعارات. هذه الآية هنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذن ميراث الجنة لا يكون إلا بالعمل بالجد، فمن عمل نال ذلك الميراث العظيم. وكما يقول قطب الأئمة رحمه الله تعالى أن الميراث هو أقوى طرق الاستحقاق للمال. ونكتفي بما ذكرناه اليوم ونواصل إن شاء الله تعالى تدبرنا لهذه الآيات العظيمات في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى مع هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض، والإبرام والنقب، والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون، والوباء وعظيم البلاء، في النفس والأهل والولد والمال.

0: نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المريّ.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما

فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

لك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أفرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من تحملون بين أضلاعكم أمانة الأجيال وتسعون لبناء مرافق الإيمان لأبنائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافق اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو مرفأ التربية والحب، حيث نلقي مراسي القلوب لنسأل كيف نغرس اليقين في نفوس أبنائنا، وكيف نستلهم من حكمة لقمان أدب التربية بلغة الشفقة لنصنع منهم جيلا قويا عصيا على عواصف التشتت، وكيف نعلمهم حقيقة التوكل ليرتاحوا من عناء التخطيط المرضي للمستقبل. من مشكاة الوحي الخالد نقتبس نورا يضيء لنا دروب البناء النفسي والروحي. يقول الحق تبارك وتعالى وهو ينقل لنا أعظم درس تربوي في التاريخ، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تأملوا أيها الأحبة مفتاح هذه الموعظة، لقد بدأ الحكيم توجيهه بنداء التصغير والتودد، يا بني، كلمة تحمل كنانة من الوجد والعطف والرحمة، كلمة تكسر حواجز الجفاء وتمسح على القلب قبل أن تخاطب العقل. إن القرآن يعلمنا أن الموعظة لا تخترق جدار النفس الغضة إلا إذا كانت مغلفة بغلاف الحب. إن غراس اليقين لا ينمو في تربة قاسية، بل يحتاج إلى ندى العاطفة ليثمر شخصية متوازنة ثابتة الجذور. وفي محراب السنة المطهرة يتجلى لنا حجم الأمانة التي نحملها. يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. إن هذه الرعاية المسؤولة ليست مجرد توفير للطعام والملبس، إنما الرعاية الحقيقية هي صناعة الإنسان، هي نقل عدوى الإيمان من قلبك لقلب طفلك. ولك أن ترى هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حين يردف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه غلاما غضا هو ابن عباس، فلا يحدثه بقسوة الأوامر، بل يلتفت إليه بجلال النبوة ودفء الأبوة قائلا: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يا الله، لقد غرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الغلام مفهوم التوكل الصحيح الذي يجمع بين حسن التدبير والأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، وبين الاستسلام المطمئن للقدر والاعتماد على المسبب كأن الأسباب لا شيء. لقد علمه السر العميق لمقولة العارفين: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. فمهما بلغ طموح الإنسان ومهما بلغ الشاب في تخطيطه لمستقبله فلن يتجاوز سور المشيئة الإلهية. هذا التعليم المبكر هو الذي يريح نفس الشاب من عناء التدبير وخوف الغد، فلا يتوكل تاركا للعمل ولا يشقى بمرض التخطيط المفرط. واليوم نقف كآباء وأمهات في عصر قاس، عصر التشتت الرقمي وصخب الشاشات التي اخترقت صمت بيوتنا وسلبت من أبنائنا سكينتهم. صرنا نعيش معهم تحت سقف واحد، لكننا بتنا نصدر التوجيهات بأسلوب عنيف خال من الروح، نظن أن القسوة تصنع الهيبة، فلم نحصد إلا عنادا وتمردا، نسينا أن النفس البشرية إذا فرغت من الحب واليقين الداخلي التهمتها موجات التفاهة ووهم السيطرة وقلق المستقبل. إن التحدي الأكبر ليس في حجب الشاشات عنهم قسرا، بل هي إضاءة المصابيح داخل قلوبهم. إذا لم تملأ قلب ابنك بحلاوة يا بني وتشربه لذة الرضا والتسليم، فسيبحث عن الانتماء في سراب العالم الافتراضي المشتت. أيها المربون الأفاضل، يا حراس الفطرة، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم: استردوا أبناءكم بسلاح الحب، اجعلوا لكم في كل يوم دقائق معدودات تخلون فيها بهم بعيدا عن ضجيج المادة، امسحوا على رؤوسهم، نادوهم بأحب الأسماء إليهم كما فعل لقمان، ابنوا معهم جسور الثقة قبل أن تطلبوا منهم الطاعة، علموهم أن السعي واجب لكن النتيجة بيد الله، ليستريحوا من عناء التدبير فيقبلوا على حياتهم بقلوب واثقة بأن أقدار الله كلها خير. اصنعوا هذا المرفأ في بيوتكم ليكون يقينهم بالله حصنا منيعا لا تخترقه الأمواج. إلى هنا ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم سراجا لأبنائكم وملاذا آمنا لقلوبهم، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: معركة استهداف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي جعل القرآن شمس يقين لا تغيب، تشرق في دياجير الصدور، فتحيل ليالي حيرتها فجرا باسما. من أصعب ما يواجهه الإنسان المعاصر تلك المعضلة الوجودية التي لا تتصل بنقص موارد أو عجز عقول، إنما تضرب عمق كينونته وتستهدف أصل جبلته، وهو يعيش زمنا تتسارع فيه خطى المادية وتعج زخارف الطفرات التقنية. هي معركة استهداف الفطرة الإنسانية ومحاولة العابثين تشويه الطبيعة السوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، حيث غدوا يروجون بوقاحتهم مسالك الشذوذ وسبل الانحلال في مساع محمومة غايتها تقويض الحصن الأسري. وما الأسرة إلا اللبنة الأولى لاستمرار النسل البشري وعمارة مستقره. إن ذلك التردي القيمي والانفلات الخلقي المغلف بشعارات الحرية والحقوق زورا يمثل حربا علنية على السنن الإلهية والنواميس الربانية. وما أكثر أهدافهم في هذا السبيل المقزز، ففيه تفكيك للروابط المستقلة، إذ يتحول الإنسان إلى فرد معزول تماما بلا التزامات يرتبط بها كالأسرة، وهذا يجعله أكثر خضوعا للغير وأسهل في توجيهه، وبه تنزع القداسة عن العلاقات الإنسانية وتحول من إطارها القيمي والروحي المتمثل في العفة والزواج وبناء الأسرة إلى سياق مادي استهلاكي بحت لا يقوم إلا على لذة فردية مطلقة وبتطبيع الرغبات المنحرفة، محاولين الترويج أن جنس الإنسان وكونه ذكرا أو أنثى خيار متغير وليس حقيقة بيولوجية ثابتة، سعيا خبيثا إلى ما يسمونه السيولة الجندرية وقطع الإنسان عن جذور فطرته ودينه وجعله كائنا بلا هوية محددة. ويجد المتدبر لكتاب الله وللتاريخ البشري كيف تتجلى بوضوح مصائر الأمم التي تنكرت لنداء الفطرة وتصاممت عن أصوات الإيمان وأعرضت عن السبيل السوي وجاهرت بانحرافها وسقوطها في مستنقعات البغي والعدوان والضلال، وكيف أن رفاهة والتقدم والقوة المادية لم تكن عاصمة للحضارات من أمر الله إن أتاها، فسجل اندثارها وانهيارها عقب تخليها عن السياج الخلقي والحصن الإيماني كما حل بقوم لوط عليه السلام. هي غمة عمت يتولى كبرها مفسدون عابثون، وبات العقلاء ينادون متى تنجلي هذه الغمة عن العالم البشري. ولا شك أنها تنجلي كما انجلت غيرها، فالله برحمته يحق الحق ويقيض من خلقه ما يكشفها، ولا ريب أن منتهى هذه الأزمة رهين نهضة إيمانية واعية فيها صياغة العقول بهدى الله وتحصيل الأجيال في رحاب هدى بترسيخ الوعي الديني وتعزيز بناء الأسرة وتنمية قيم العفة والنزاهة في وجه تيارات الإفساد والتخريب. ظلال الهداية حصن الأمان، يقي أهله من دواهي الزمان، فطب الهدى فالهدى رحمة ويكفيك شر الهوى والهوان. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب كتابه الكريم، فهو النور الذي تغتسل به أرواح الحائرين فيخرجها من مضايق التيه إلى سعة اليقين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله.

0: العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفعها عطرا

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال نتفيأ الظلال الوارفة لتلك الآية التي تحمل الرقم 33 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أعيد تلاوتها إفادة بإذن الله وفي الإعادة إفادة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر

0: صدق الله العظيم.
1: تأملوا هذا الجواب المباشر بدون فاصل وبدون تأخير. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. وفصلت هذه الجملة عما قبلها على طريق المحاورة.
0: فما رأيك يا أستاذنا أن نعرب الجزء المتبقي في هذه الآية؟
1: جميل جدا. قالوا نعبد، قالوا،
2: قال فعل ماض مبني على الفتح
1: وضم لاتصاله بضمير الرفع الساكن الواو قالوا، والفتح هنا مقدر على رأي المحققين من النحاة، والواو
2: هي الفاعل.
1: نعم، فهو مبني على السكون في موضع رفع.
2: نعبد
0: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أحمد
1: لخلوه من الناصب والجازم، وأين فاعله؟
0: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.
1: قالوا نعبد، وتأملوا معي هذا الجواب مطابقا لقوله ما تعبدون. قالوا نعبد، فتطابق الفعلان على الاستمرار والاستقبال. قالوا نعبد إلهك، إله
2: مفعول به منصوب،
1: وعلامة نصبه
2: الفتحة الظاهرة على آخره.
1: إله مضاف
0: والكاف مضاف إليه
1: في موضع جر مبني على الفتح لأنه مضاف إليه. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، الواو
0: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: إذن إله معطوف على إله سابق نعبد إلهك وإله، وإله مضاف
2: وآباء مضاف إليه،
1: وآباء مضاف
0: والكاف مضاف إليه.
1: فالأول مجرور وعلامة جره الكسرة، أما الكاف في وآبائك فمبني على الفتح في موضع جر. إلهك وإله آبائك إبراهيم
2: بدل يا أستاذنا،
1: أو عطف بيان وهو تفصيلي. إلهك وإله آبائك إبراهيم بدل تفصيل أو هو عطف بيان. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق،
0: هذان الإسمان يا أستاذنا معطوفان بواوي العطف على إبراهيم.
1: جميل، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فموضع الأسماء الثلاثة جر. إلهك وإله آبائك لأنه بدل من آباء، وآباء مجرور، والثلاثة الأسماء جرت، وعلامة الجر فيها الفتحة نيابة عن الكسرة
0: لأنها أعلام أعجمية ممنوعة من الصرف يا أستاذنا.
1: جميل، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إلها لك أن تجعله حالا،
2: حالا
1: نعم، وإن كان جامدا باعتبار ما سيوصف به، وهي حال موطئة، والمقصود من الحال تلك الصفة التي بعد الموصوف واحدا. فواحدا نقول عنه صفة
2: لإلها.
1: جميل، وصفة المنصوب تكون منصوبة إلها واحدا. ثم قال الله تعالى ونحن له مسلمون.
0: الواو واو الحال يا أستاذنا.
1: والكلام كلامهم، نحن مبتدأ وله جار ومجرور، ومسلمون خبره. أما نحن فهو مبني على الفتح في موضع رفع، وأما مسلمون فهو مرفوع لأنه خبر وعلامة رفعه الواو إذ هو جمع مذكر سالم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: من هم الذين قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟
1: القائلون المسؤولون الذين سألهم يعقوب، وهم بنوه الذين جمعهم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، فهم القائلون. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، فهم القائلون عند ذلك السؤال مباشرة دون تأخر ودون تريث.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تعالى قالوا نعبد إلهك، هل لا توضح لنا هذا الأسلوب الذي اتخذ في هذه الإجابة؟
1: قصدك كلمة إلهك؟
2: نعم يا أستاذنا.
1: ولم يقولوا نعبد الله. أولا بدأوا هذا الجواب بالفعل الدال على الاستمرار والاستقبال، قالوا نعبد فنستمر على ذلك، ما قالوا عبدنا، وهو موافق لهذا السؤال ما تعبدون. ثم قالوا نعبد إلهك ليطمئنوه على أنهم يعبدون إلهه وهو الله، وذلك أنه كان يعرفهم صفاته وصفات توحيده، إذ الأب يعلم أبناءه صفات الله تعالى وصفات وما يجب له في توحيده وما يستحيل عليه. فقالوا نعبد إلهك الذي عرفتنا عليه والذي أنت تعبده وهو الله. تأملوا معي عدولهم عن التعبير بلفظ الجلالة إلى كلمة إله باعتباره المعبود، مضيفين إياه إلى أبيهم عليهم السلام جميعا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد من قولهم هذا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟
1: مرادهم من ذلك إشارتهم إلى أصلية هذه الملة وهذه العبادة، فهو الإله الذي عرفهم عليه أولا إبراهيم عليه السلام، فهم امتداد له. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق، فيعقوب حفيد إبراهيم عليه السلام، فطمأنوه أنهم يعبدون إلهه باعتبارهم الأنبياء، فإبراهيم هو النبي الأول، ويعقوب نبي، وإسحاق نبي كذلك. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، والمقصود من ذلك أنهم كلهم سلسلة واحدة متصلة، كما قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة
0: آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب،
1: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
2: ولكن يا أستاذنا، لم يكن إسماعيل من آباء يعقوب، بل كان عمه.
1: جميل جدا. إسماعيل، نعم، هو عم يعقوب وهو أخو إسحاق، في هذا إشارة إلى أن العم مثل الأب، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف: العم أب. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب عمه العباس في بعض الأحايين بالأب، ويقول لهم: ادعوا لي أبي، فكان يسميه أبا، والعم أب بمنزلة الأب، إذ تلك السلسلة سلسلة واحدة. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى لنتفيأ الظلال الوارفة لهذه الآية المباركة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أحكام البسملة في رواية حفص من طريق الشاطبية. المستمعون والمستمعات، من الأمور المشروعة قبل التلاوة البسملة، والبسملة مصدر بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، نحو هلل إذا قال لا إله إلا الله، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والبسملة مستحبة عند ابتداء كل أمر مباح أو مأمور به، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. واتفق العلماء على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية منها، فهي الآية الأولى من سورة الفاتحة عند علماء العد الكوفي والمكي، ولذلك فهم لا يعدون صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة، بل هي عندهم جزء من الآية السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما علماء العد المدني والبصري والشامي فلم يعدوا البسملة آية من سورة الفاتحة، ولذا فهم يعدون صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة، وهي الآية السادسة عندهم، والآية السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما غير سورة الفاتحة فلا خلاف بين العلماء في عدم عد البسملة في أولها، ونحن في رواية حفص عن عاصم نتبع العد الكوفي ونلتزمه، ولذا فالبسملة عندنا هي الآية الأولى من سورة الفاتحة. كما يجب البدء في أول سور القرآن الكريم بالبسملة لجميع القراء بلا خلاف، أي إثباتها أول كل سورة عدا سورة التوبة، وذلك لثبوتها في المصاحف بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة، وكذلك اتباعا للآثار الواردة في ذلك. المستمعون الكرام، عند الجمع بين السورتين، أي عند نهاية سورة وبداية سورة أخرى، فهنا يجوز للقارئ الأوجه التالية: الوجه الأول قطع الجميع بأن يقف على آخر السورة ثم يقف على البسملة ثم يبتدئ بأول السورة التالية، نحو قوله سبحانه: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثاني وصل الجميع بأن يصل آخر السورة بالبسملة ويصل البسملة بأول السورة التالية، نحو: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثالث قطع الأول ووصل الثاني بالثالث بأن يقف على آخر السورة ثم يبسمل ويصل البسملة بأول السورة التالية، نحو ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. وننبه هنا عن وجه ممتنع بإجماع القراء، وهو وصل آخر السورة بالبسملة ويقف ثم يبتدئ بالسورة التالية، وهذا وجه لا يصح لئلا يتوهم بأن البسملة لآخر السورة، وإنما شرعت لأوائل السور لا أواخرها. يقول الإمام الشاطبي: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. والمعنى أنك إذا وصلت البسملة بآخر السورة فلا تقفن على البسملة ثم تبدأ أول السورة، والسبب في ذلك أن البسملة إذان بافتتاح سورة جديدة وليست إعلاما بنهاية السورة.
1: أحكام التلاوة. أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، إذا كان القارئ مبتدئا من أثناء السورة، سواء ابتدأ من أول الحزب أو الربع أو غير ذلك، فإن المراد بأثناء السورة ما كان بعد أولها ولو بآية، فالقارئ مخير هنا بين الإتيان بالبسملة وعدمه، والإتيان بها أفضل، وقد اختاره بعض العلماء. فإذا اختار القارئ الإتيان بالبسملة فله مع الاستعاذة الأوجه الأربعة المعروفة مع أول السورة، وإذا اختار عدم الإتيان بالبسملة فله وجهان، هما وصل الاستعاذة بما بعدها، الثاني الوقف على الاستعاذة وقطعها عما بعدها. وإذا ابتدأ من أثناء سورة التوبة فله الإتيان بالبسملة وعدمه. ولكن ينتبه القارئ، إذا كان أول الآية المبتدأ بها في أثناء السورة اسما من أسماء الله تعالى أو ضميرا يعود عليه، نحو قوله سبحانه الله ولي الذين آمنوا، وقوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يرد علم الساعة، فيستحب للقارئ الإتيان بالبسملة بعد الاستعاذة، لأن في وصل الاستعاذة بهذا الضمير فيه إفساد المعنى. أما إذا كان أول الآية المبتدأ بها تتعلق بالكفار والدعاء عليهم أو فضح المنافقين أو ذكر النار وأخبارها أو ذكر الشيطان أو ضميرا يعود عليه، نحو قوله سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أو لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ونحو وقالوا اتخذ الله ولدا، فالأولى فيها للقارئ ألا يبسمل عندها. وهنا مسألة: إذا انتقل القارئ من وسط سورة متقدمة أو متأخرة أو أي مكان منها إلى وسط سورة أخرى، فإنه يأتي بالبسملة للفصل بين السورتين حتى لا يتوهم بأن المقروء من سورة واحدة، ولنا في ذلك قطع الجميع، أي الوقوف على نهاية الآية ثم الوقوف على البسملة ثم الابتداء من وسط السورة، وهذا هو المقدم في الأداء. الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي الوقوف على وسط السورة ثم وصل البسملة بوسط السورة الأخرى، ويستوي في ذلك جميع السور بما في ذلك سورة براءة. المستمعون الكرام، أما عند الابتداء بسورة التوبة فلها حكم خاص، سورة التوبة هي سورة براءة، فلا يبتدأ فيها بالبسملة، وهو الذي عليه إجماع القراء، وكذلك عند وصلها بسورة الأنفال. أما في أثناء سورة التوبة أي ما بعد بدايتها فإن القارئ مخير في قراءة البسملة وفي تركها، وقد أشار الإمام الشاطبي إلى ذلك بقوله: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. فإذا وصل القارئ آخر سورة الأنفال بأول سورة التوبة فله ثلاثة أوجه: الوجه الأول الوقف أو القطع، وهو قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، ويجوز فيه الوقف بالسكون المحض أو بالروم أو الإشمام، ثم يبدأ بسورة التوبة بدون البسملة. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الوجه الثاني السكت، وهو قطع الصوت عن آخر الكلمة لمدة يسيرة دون زمن الوقف عادة، ويكون من دون تنفس، ثم البدء بسورة التوبة. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. ويجوز فيه الوقف بالسكون المحض أو بالروم أو الإشمام. الوجه الثالث الوصل، وهو وصل آخر الأنفال بأول التوبة بدون بسملة مع مراعاة الإقلاب، أي قلب التنوين إلى ميم. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. أما الابتداء بأول سورة التوبة فيجوز للقارئ وجهان عند الابتداء بها: الوجه الأول الوقف على الاستعاذة والبدء بأول السورة بدون بسملة. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقف ثم يقرأ أول السورة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الوجه الثاني وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة أيضا. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وإذا وصل القارئ آخر أي سورة بعد سورة التوبة في ترتيب المصحف بأول سورة التوبة فيجوز له وجه واحد فقط، وهو الوقف بدون البسملة، ويمتنع الوصل والسكت. فإذا قرأ مثلا آخر سورة يونس: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وأراد أن يرجع لسورة التوبة فإنه يتوقف عن القراءة ويأخذ نفسا ثم يقرأ: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ويمتنع الوصل والسكت. وإذا كرر القارئ سورة التوبة فيمتنع أيضا الوصل والسكت، أي وصل آخر التوبة بأولها. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ثم يقطع القراءة مع التنفس ثم يقرأ: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أما لو أراد القارئ أن يكرر سورة غير سورة التوبة فيجب عليه حينئذ أن يكرر البسملة في كل مرة، كمن يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات فإنه يكرر البسملة في كل مرة. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الأولى من سورة الإسراء، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى إلى المسجد الأقصى، وقد تقدم أن حرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر إلى؟ حرف الجر إلى متعلق بالفعل أسرى، أسرى إلى المسجد الأقصى، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل أسرى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل أسرى، وبذلك تعلق ثلاثة حروف جر بعامل واحد وهو الفعل أسرى، أولها الباء بعبده، وثانيها من المسجد الحرام، وثالثها إلى المسجد الأقصى، وجاز في حروف الجر الثلاثة أن تتعلق بعامل واحد لاختلافها لفظا، وإذا اختلفت حروف الجر لفظا جاز أن تتعلق بعامل واحد، وكذلك إذا اختلفت معنا وإن اتفقت لفظا. الذي باركنا حوله، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لكلمة المسجد، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول باركنا حوله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. باركنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويمكن أن نقول في الإعراب ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. حوله حول ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو ظرف مكان وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والظرف حوله لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل باركنا، باركنا حوله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف حوله والفعل باركنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف حوله متعلق بالفعل باركنا، والجملة الفعلية باركنا حوله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. لنريه من آياتنا، اللام لام التعليل، وهي التي يسميها الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو لام كي، والأصل في هذه اللام أو المشهور أن الفعل الذي بعدها يكون منتصبا بأن مضمرة جوازا، إلا أن ظاهرة كلام صاحب التقريب أن الناصب هو اللام، وعلى هذا الوجه لا تكون اللام حرف جر، ونعرب ابتداء على الوجه المشهور وهو المنسوب إلى البصريين، ومسألة النسبة هذه لا بد من مراجعة لها، فكم ينسبون إلى البصريين ما يوجد عند غيرهم أو ما تقدمه فيه غيرهم، وكم ينسبون أيضا إلى الكوفيين ما لا يصح عنهم، كقضية جواز تقدم الفاعل على الفعل، فإنه اشتهر عند المتأخرين أن الجواز رأي الكوفيين أو رأي المدرسة الكوفية، ومن تتبع هذا الأمر وجد أن الكوفيين فيما بقيت من مصنفاتهم لا يقولون بهذا القول، وأن هذا القول وقع متأخرا في القرن السادس الهجري عند جماعة أخذوا يذكرونه وينسبونه إلى الكوفيين، كما نجد ذلك عند ابن مالك وعند ابن عصفور وعند غيرهما من النحاة المتأخرين، على أن هذه المسألة وهي مسألة المدارس لا بد من مراجعة لها. والقول في هذه المسألة أيضا أن العمانيين عنهم أخذ النحو ولهم توجههم، والمدارس إن صح وجوهها أو وجودها إنما تفرعت عنهم. فالخليل بن أحمد الفراهيدي ومعمر بن المثنى وابن دريد والمبرد وغيرهم من النحاة ينتمون إلى مدرسة واحدة، وعن الأولين أخذ معظم اللغة والنحو والتفسير والأثر وغير ذلك من العلوم. فعلى هذا الوجه المشهور تكون اللام حرف جر، ونقول في الإعراب: اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واللام هذه داخلة على المصدر المؤول من أن المضمرة وما دخلت عليه، وتقدير الكلام لإيرائه من آياتنا. وعلى هذا نقول في الإعراب: نري فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل نري ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. وعلى الوجه الآخر نقول في الإعراب: اللام لام كي، وهي حرف ناصب للفعل مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ونري فعل مضارع منصوب بلام كي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذا الفعل وهو الفعل رأى من الرؤية البصرية، فالأصل أنه يتعدى إلى مفعول به واحد، إلا أنه دخلت عليه همزة التعدية فصار الفعل أرى، فنري إنما هو المضارع من أرى وليس من رأى، ولذلك ضم حرف المضارعة على هذه الصفة لأنه مضارع من الرباعي لا من الثلاثي، ولو كان من الثلاثي لفتح حرف المضارعة على ما هو معلوم، فإنه يكون مفتوحا في الثلاثي وفي الخماسي وفي السداسي، ويكون مضموما في الرباعي، وضمها من أصلها الرباعي نحو يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح، مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. وعلى هذا يكون هذا الفعل وهو رأى البصرية متعديا إلى مفعول به واحد، فلما دخلت عليه همزة التعدية صار متعديا إلى مفعولين، والمفعول به الأول هو الهاء، والمفعول به الثاني هو الجار والمجرور من آياتنا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، آيات اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور من آياتنا في محل نصب مفعول به ثان للفعل نري. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من آياتنا أو كائنة من آياتنا، أو التقدير تكون من آياتنا. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، إلا أن هذه الصورة ليست من صورة ما يكون خبرا أصلا، لأن رأى الذي يتعدى إلى مفعولين وتدخل عليه همزة التعدية فيكون متعديا إلى مفعولين، ذلك الثاني لا يكون أصله خبرا، ولذلك فالأولى أن يقال بأن حرف الجر من متعلق بالفعل نري، لأن الذي يتعلق من المفاعيل بمحذوف واجب الحذف ما يكون خبرا أصلا، وهذا المفعول به الثاني ليس من هذا الباب، ولذلك فهو متعلق بالفعل نري، حرف الجر من متعلق بالفعل نري. والجملة نريه من آياتنا صلة الموصول الحرفي أن، لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام، وتقدير الكلام لإيرائه من آياتنا. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أسرى، أسرى به لنريه من آياتنا، وعلى هذا تكون أربعة حروف جر تعلقت بعامل واحد وهو الفعل أسرى، وهذا الأمر من نوادر ما هو موجود في القرآن الكريم، فمن النادر أن تجد أربعة حروف جر تتعلق بعامل واحد، فالأول هو الباء بعبده، والثاني هو من المسجد الحرام، والثالث هو إلى المسجد الأقصى، والرابع هو اللام لنريه من آياتنا عند من يجعل اللام حرف جر، أما من يجعلها ناصبا فلا تكون هذه اللام متعلقة بشيء وهي ليست من باب مسائل التعلق المعروفة. والجملة أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا جملة صلة الموصول وهو الذي الأولى، فإن في هذه الآية اثنين الذي، الأول الذي أسرى والثاني الذي باركنا، فهذه الجملة جملة صلة الموصول الذي الأولى لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فهذه الجملة في محل جر لأن الاسم الموصول الذي في محل جر. والجملة الفعلية المكونة من المصدر ومن الفعل المقدر أو المحذوف لزوما الذي عمل في المصدر جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. إنه هو السميع البصير، جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها وصدرت بإن، ونقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الغيب.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف

مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجل

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فن

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

النهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعل

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفح

0: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب يا رب يا واهب الحياة للبشر ومسخر الأشياء لعبادتك، سخرنا يا الله لعمل الخير وأبعدنا عن كل شر، وتوفنا مع الأبرار الذين استمعوا للحق فآمنوا، وغفرت لهم ما قدموا وما

وما أسروا وما أعلنوا، واغفر لأمة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض، وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم أكمل لي ديني، وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا، عبدا كريما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. نبدأ النشرة بقراءة العناوين. سلطنة عمان تسلم تقريرها الوطني الثالث إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. طهران تنفي إجراء أي محادثات مع واشنطن بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن جولة جديدة من المحادثات مع إيران. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والأمم المتحدة تحذر من ازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين. إلى التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان. سلمت سلطنة عمان ممثلة بهيئة البيئة تقرير المساهمات المحددة وطنيا الثالث إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في إطار التزامها بتنفيذ متطلبات اتفاق باريس وتعزيز جهودها الوطنية في مواجهة تغير المناخ. ويعد التقرير الوثيقة الوطنية الرئيسة التي تحدد أهداف سلطنة عمان وإجراءاتها المناخية حتى عام 2035، ويعكس توجهاتها في خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التكيف والمرونة المناخية، إضافة إلى دعم مسار التنمية المستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والهدف الوطني للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050. عقدت بمسقط الجولة الرابعة للمشاورات السياسية بين سلطنة عمان وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. جرى خلال الجلسة استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين والعمل على استكشاف آفاق جديدة للشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم التعاون على المستويين الإقليمي والدولي. نفت إيران إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن جولة جديدة من المفاوضات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن جميع أعضاء الوفد المفاوض موجودون حاليا في إيران، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتزم استقبال أي وفد ولن تكون ضيفة عند أي جهة. كما أكد بقاي على أن الملفات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية وتنفيذ واشنطن لالتزاماتها سيتم بحثها في مراحل لاحقة وبما يتناسب مع الظروف القائمة. أعربت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية بصفتها الدول الوسيطة عن إدانتها واستنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني حسب ما أفاد بيان مشترك للدول الثلاث. وشدد الوسطاء في بيانهم على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي هذا في وقت أعلن فيه مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة أنه لا يتوقع انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس. من جهتها قالت حركة حماس إن تنفيذ خطة نزع السلاح
مرتبط بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مؤكدة إلى أنها لن تسلم الأسلحة الثقيلة إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع الساحلي وإقامة دولة فلسطينية. تعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. وأشار رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى أن بيروت تعمل على تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية وصولا إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. هذا وشن الطيران الإسرائيلي غارات على أطراف بلدة النبطية، كما قامت قوات الاحتلال بعمليات نسف وتفجير في عدد من البلدات الجنوبية. استهدفت أوكرانيا بطائرة مسيرة منتجعا على البحر الأسود أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 40. وفي هجوم آخر على شبه جزيرة القرم قتل 4 أشخاص، فيما استهدفت ضربة أوكرانية جديدة مستودعا تابعا لشركة روسية في منطقة فلاديمير مما اندلع حريق فيه. من جانبها قصفت موسكو مدينة زابورجيا، قتلت خلاله امرأة وأصيب 21 شخصا فضلا عن أضرار في المباني السكنية. وأسفر هجوم وسط أوكرانيا عن مقتل 3 أشخاص، كما قصفت القوات الروسية 3 سفن في الجزء الأوكراني من البحر الأسود كانت تنقل شحنات عسكرية، إضافة إلى سفينة شحن راسية في ميناء ميكولايف. هذا وحذرت الأمم المتحدة من تزايد المخاطر التي تهدد المدنيين مع تصاعد الهجمات على المناطق الحضرية في أوكرانيا، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية الأساسية المدنية نهاية الأسبوع الماضي. وننتقل إلى باكستان، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير انتحاري لمركز شرطة في إقليم خيبر إلى 17 شخصا من الشرطة والمدنيين وإصابة أكثر من 30 آخرين. وتصاعدت أعمال العنف في المناطق الحدودية الباكستانية بنحو حاد في الأشهر القليلة الماضية، وتلقي إسلام أباد بالمسؤولية على أفغانستان في هذا التصعيد متهمة إياها بتقديم الدعم للمسلحين، فيما تنفي كابول ذلك. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا نهاية الشهر الماضي إلى أكثر من 6000 قتيل. وقالت الحكومة الفنزويلية إن الزلزال تسبب في انهيار نحو 200 مبنى، حيث لا يزال نحو 20,000 شخص يعيشون في مخيمات مؤقتة أقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى أرصفة. وأضافت الحكومة أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، حيث ما زال نحو 14,000 شخص ما في عدد المفقودين. تشهد كوريا الجنوبية موجة حر قياسية تجاوزت 42 درجة في بعض المناطق، أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 14 شخصا وتسجيل نحو 1900 حالة مرضية مرتبطة بالحرارة حتى الآن، فيما أفادت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية بأن درجات الحرارة اقتربت من 40 درجة مئوية في عدة مناطق. سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في سلطنة عمان أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري. وذكرت وزارة الاقتصاد أن القطاع شهد نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 6% على أساس سنوي، ليبلغ 337 مليونا و800 ألف ريال عماني، مدفوعا بتوسع الاستثمارات وتعزيز كفاءة سلاسل الإنتاج والتوريد. كما قاربت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 3.5%. بلغت إيرادات الفنادق المصنفة من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عمان أكثر من 124 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية يونيو الماضي بانخفاض تجاوز 12% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد نزلاء هذه الفنادق بلغ أكثر من 992 ألف نزيل منخفضا ب13%،
كما سجلت نسبة الإشغال تراجعا بنحو 15% لتبلغ 46%. من جانب آخر، تجاوز إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين عبر مطارات سلطنة عمان 6,276,000 مسافر حتى نهاية شهر يونيو الماضي بانخفاض بلغ أكثر من 9% على أساس سنوي، كما بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة 38,203 رحلات بانخفاض قارب 11%. احتفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتدشين الحملة الوطنية غير جو بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية، بما يعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة جاذبة للتجارة والسياحة والاستثمار. رعى حفل التدشين سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط. ويأتي تدشين الحملة الوطنية بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة ووزارة الداخلية وهيئة حماية المستهلك وبلدية مسقط وغرفة التجارة وصناعة عمان، تجسيدا لأهمية الشراكة الاستراتيجية وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية الاقتصادية. وختاما لنشرة أخبار الساعة 11، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سلطنة عمان تسلم تقريرها الوطني الثالث إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. طهران تنفي إجراء أي محادثات مع واشنطن بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن جولة جديدة من المحادثات مع إيران. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والأمم المتحدة تحذر من ازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين. قدمنا لكم أخبار الساعة 11 من إذاعة سلطنة عمان. هذه تحيات الزميل حمد الضفري الذي قام بتحرير هذه النشرة، وتحيات الزميل أيمن الحبسي الذي قام بتنفيذ نشرة أخبار الساعة 11، مع تحيات محدثكم هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: نجدد لكم التحية مستمعينا عبر أثير برنامج القرآن الكريم من إذاعة سلطنة عمان. خير بداية لبث برامجنا تلاوة عطرة للقارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي، يتلو علينا من أول سورة الفاتحة حتى الآية 41 بعد 100 من سورة البقرة.

لكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي من أول سورة الفاتحة حتى الآية 41 بعد 100 من سورة البقرة. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري. أعوذ

في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: انتبهوا، ولكن أوصيكم بالمراجعة. راجعوا، سمعتم؟ لا يورث العلم من الأعمام، ولا يرى بالليل في المنام، لكنه يحصل بماذا؟
4: التكرار.
3: والدرس في الليل وفي النهار، مثاله الشجرة في النفس، وسقيها بالدرس بعد الغرس، يدركه من كد فيه نفسه، حياته ثم أطال درسه، مزاحما أهل العلوم بالركب، وطالبا لنيله
4: طلب.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: ممكن تذكرون أسماءكم؟
1: نعم.
0: تفضل.
2: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.
3: يعقوب بن يوسف بن سالم الوضاحي.
4: معاذ بن سعيد بن حميد الضويري.
5: سلطان بن ناصر بن محسن العمري.
6: لقمان بن سيف الحبسي.
7: مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
8: سلطان بن مالك بن سلطان الشكيل.
9: عمار بن سالم بن علي الهاشمي.
10: خالد بن محمد بن عثمان.
11: سليماني بن أسامة بن بوانا.
0: شكرا، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.

0: ولا يصلي قاعد بقائم. وقيل جائز بغير اللازم. ما معنى بغير اللازم؟
1: غير
0: في النفل. ما إما في الفور أو في النفل. وقيل إن كان إماما جاز.
1: أقصد إمام الأكبر.
0: إذا كان إمام عدل يصلي بالناس قاعد. غيره لا. لأن الإمام لا يتقدم أحد إلا بإذنه. وهذا القول ينسب لمن؟
1: الإمام
0: جابر بن سعد. ومطلقا بعض رأى الجواز وهو الذي يدل عليه الحديث ما في أكسي هكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما عرفتم صلى بأصحابه قاعدا، وكذلك حتى في مرض موته أيضا صلى بهم قاعدا ما في ذلك. وذكرتم عرفتم الخلاف هل يصلون معه قياما ولا قعودا ما في ذلك، أو بالتفصيل إذا بدأ الصلاة أولها قاعدا يصلون معه قعودا، أما إذا طلع عليه طارم وهو في الصلاة وقعد فهم يكملون صلاته معهم قياما. طيب هنا سؤال، ركزوا على هذا السؤال، يعني يصلون معه قعودا واجب ولا مندوب؟
1: نعم شنو هذا الشيء؟ خلاف.
0: أحسن شكرا. هل يترتب على الخلاف شيء؟
1: نعم
0: تفضل.
1: من قال بالوجوب في حكم صلاته من قعد، من بقى قائما في الصلاه،
0: من بقى قائما يعني هل تفسد صلاته ولا لا؟ خلاف. من قال بان القعود واجب عليهم، واجب عليهم ان يقعدوا. زين اذا لم يقعدوا ما حكم صلاتهم عند القائم بالوجوب؟
1: غير صحيح.
0: طيب لانهم تركوا فرضا واجبا ما كذلك؟
1: نعم.
0: ترك واجب، كواجب عليه يقعدوا.
1: نعم.
0: والقائلون بأن قعوده مندوب وليس بواجب.
1: صلاتهم صحيح.
0: صحيح. أحسنت. ماذا بقي؟ بقي القائلون بأنهم يصلون وراءه قياما. عدوا قعدوا لم يصلوا معه قياما، قعدوا وما حكم صلاتهم؟
1: نعم شيخ.
0: نعم.
1: غير صحيح.
0: غير صحيح. هكذا. لأنهم تركوا ركنا
1: نعم
0: ما كان صوه القيام من تفر على هذا. شكرا بارك الله فيكم. زين ولا يصل قاعد بقائم. من منكم يكمل كلام الشيخ صايغ في الموضوع؟
1: نعم شيخ.
0: لأن الشيخ قال ولا يصل قاعد بقائم وقيل جائز وغير لازم. ايش قال الشيخ صايغ في الموضوع؟
2: نعم شيخ.
1: ولا يصل قاعد بقائم وطاعة الله
0: للغنائم. من الغنائم. لكن الشيخ قول هذا والشيخ ذكر أربعة أقوال، وطاعة الله ولا يصلي قاعد بقائم وطاعة الله من الغنائم. بعد هذه المسألة ذكر إمامة المسافر بالمقيم، هل يصلي المسافر بالمقيم ولا لا؟ ما كتب شيء؟ إيش قال؟
3: والخلف في مسافر بحاضري، والحق في الجواز أي مظاهري، لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه. فالمصطفى صلى بأهل مكة قصرا وحثهم على التكملة.
0: زين الشيخ ذكر هنا خلاف في إمامة المسافر بمن؟
1: بالمقيم.
0: طيب ورجح القول بإيش؟
1: بالجواز.
0: لماذا؟ لفعله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى هذا في حيث قال فالمصطفى صلى بأهل مكة قصرا وحثهم على التكملة. ما كذلك؟
1: نعم.
0: من يكون لكل الحديث؟
1: نعم شيخ. نعم.
0: لابد يكون تاجوك لكل مسألة دليل.
1: نعم شيخ. نعم شيخ. عن عمران بن حصين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعة فإنا سفر. رواه أحمد.
0: أحسنت شكرا. فإنا سفر. صلى بهم ركعتين صلى. زين والشيخ ذكر أنه قال لكنه يتم ما عليه. ما في ذلك؟ لكنه يتم ما عليه يبقى. كم باقى عليه؟
1: ركعتين.
0: هو يصلي مع الإمام ركعتين، الباقى عليه ركعتين يكمل. لابد تأتوني لي كيف يصلي مع ركعتين وكيف يكمل؟ أجيبه.
1: نعم شيخ.
4: نعم شيخ. بعد ما يسلم الإمام يقوم المأمومون منفردون ويكملون ركعتين ويسلموا بأنفسهم.
0: نعم.
4: ويسلمون بأنفسهم
0: عند المقيم أنت.

0: نعم
1: صدق خلف إمام المسافر.
0: نعم.
1: طيب عندما يقعد الإمام للتشهد أنت في حقك هذا التشهد أي التشهدين؟
0: الأول.
1: الأول. طيب تقف تشهد الأين؟
0: أشهد أن محمد عبده ورسوله.
1: تقف تنطب الإمام حتى يسلم.
0: نعم.
1: فإذا فرغ سلم فرغ من تسليم تقوم لركعة الثالثة بالتكبير ولا لا؟
0: تكبيرة.
1: عادي تكبيرة.
0: نعم.
1: وتكبر ركعتين.
0: نعم.
1: أليس كذلك؟
0: بلى.
1: طيب. زين. طيب إذا سلمت مع الإمام هذا السؤال. إذا سلمت مع الإمام ناسيا. ناسيا.
0: نعم. نعم. نعم.
1: هل تستأنف ولا تبني؟
0: يبني ما لم يتحدث بحديث دنيوي.
1: من هو الذي يبني؟ ذاك أنا أقول أنت.
0: أبني ما لم أتحدث بحديث دنيوي أو
1: أنصرف.
0: أنصرف عن القبلة أو أصلي صلاة
1: أو بعد. أو تقوم. تقوم
0: لصلاة. أو أقوم لصلاة بعد.
1: إذا تذكرت قبل هذه الأشياء لم تتكلم بكلام دنيوي ولم تصرف عن القبلة ولم تقوم لصلاة أخرى تبني.
0: نعم.
1: وكذلك؟
0: نعم.
1: تسجد للسهو.
0: نعم.
1: تسجد للسهو. طيب أما إذا ذكرت بعد أن تكلمت وبعد أن صرفت على القبلة تستأنف الصلاة؟
0: تستأنف الصلاة من جديد.
1: تستأنف الصلاة من جديد.
0: نعم.
1: جيد. أما المقصود بالمسافر نعم نقل المسافر هو الذي يقصر الصلاة.
0: نعم.
1: وكذلك؟
0: نعم.
1: هو الذي هيش
0: نعم.
1: سافر سفرا تقصر فيه الصلاة زين ويفطر فيه
0: الصائم.
1: لكن يفطر الصائم هل وكذا قصر الصلاة في السؤال؟
0: لا.
1: الجواب لا قصر الصلاة واجب. وكذا؟
0: نعم.
1: ويفطر الصائم رخصة. من أراد أن يصوم فليصوم وأن تصوموا خير لكم ومن أراد أن يفطر فليفطر. أليس كذلك؟ في حديث أنس سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم. أليس كذلك؟ طيب. أما قص الصلاة فواجب قص الصلاة. طيب إذا بلغ الحد الذي هيش في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم كم؟
2: 12 كيلو.
1: 12 كيلو. كم فرسخ؟
2: فرسخ.
1: كم ميل؟
0: ستة أميال.
1: يعني الفرسخ ستة أميال ولا؟
0: لا.
1: ولا الفرسخان؟
0: فرسخان.
1: فرسخ كم؟
0: الفرسخ ثلاثة أميال.
1: 12 كيلو. وش الدليل؟
0: نعم نعم شيخ. فعله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الظهر في المدينة المنورة أربع ركعات. لما صلى العصر في ذي الحليفة ركعتين.
1: وبين مسجده صلى الله عليه وسلم وذي الحليفة ما يجاوز 12 كيلو.
0: نعم.
1: إيش قال أبو نصر في هذه المسألة؟
0: نعم.
1: إيه.
0: وقصر إذا جاوزت ستة أميول قياس الأولى من ذي الحليفة في السير.
1: نعم.
0: وتجزيك منها ركعتان عن أربع تقصر حتى تقفلن إلى المصري.
1: إلى المصري. بس أحسنت شكرا. مرة مرة.
0: وقصر إذا جاوزت ستة أميول قياس الأولى من ذي الحليفة في السير.
1: سير. نعم.
0: وتجزيك منها ركعتان عن أربع.
1: نعم.
0: تقصر حتى تقفلن إلى المصري.
1: أحسنت شكرا. طيب أحسن شكرا. طيب هنا الشيخ ما ذكر صلاة المقيم بالمسافر هل يؤم المقيم بالمسافر هكذا ذكر صلاة المسافر بالمقيم الشيخ ذكر هنا قوله ما كذا شيء ونحن نذكر القول الثالث مو القول الثالث
3: نعم شيخ
1: الخلف في مسافر بحاضر الحق في الجواز أي ظاهري لكنه يتم ما عليه يبقى ولا يقصرها لديه والمصطفى صلى بها المكة قصر وحثه على تكملته هناك من مسألة قول ثالث حكاه أبو زياد
3: نعم
1: عن من؟
3: عن أبي عثمان
1: عن أبي عثمان مقال
3: لا يؤم المسافر بالمقيم إلا إذا كان واليا أو إماما
1: إلا إذا كان من يجيب؟
2: نعم شيخ
1: نعم
2: إلا إذا كان واليا أو أميرا
1: عليك أنت نعم
2: نعم شيخ
1: طبعا
2: إلا إذا كان أميرا أو واليا
1: أو واليا إلا إذا كان
2: أميرا
1: نعم
2: أميرا أو واليا
1: أو واليا طيب من ابو عثمان؟
2: سليمان بن عثمان
1: احد علماء القرن
2: الثالث
1: الهجري. طيب قدم كلام. طيب امامه هل يؤم المقيم بالمسافر؟ ايش اشكال لان المقيم يؤم بالمسافر ما كذلك؟
2: نعم.
1: لكن هناك عاد بقيت مسائل تفرع على هذا. هل يؤم المقيم بالمسافر؟ يؤم ما كذلك؟
2: نعم.
1: طيب المسافر يصلى خلف امام مقيم يجب عليه ان يصلي كم؟
4: اربع ركعات.
0: اربع ركعات.
1: والاصل ان المسافر ليس له ان يصلي اربعا الا في بعض الاحوال. صلاته خلف المقيم ان جبت الاحوال التي توجب عليه ان يصلي كم؟
2: اربع
1: ركعات. ينوي صلاته بصلاة الإمام أربع ركعات. قالوا ما نوي حضرية ما نوي سفرية أي شيء لأنه حضرية وليس في الحضر المسافر. نوي سفرية لأن صلاة المسافر كم؟
2: ركعتين.
1: ركعتين ويصلي كم؟
2: أربع
1: ركعات. لكن بقي إذا لم يعرف الإمام هل هو مقيم ولا مسافر؟ ايش قلتم؟
4: نعم
1: شيخ.
4: نعم
2: ينوي صلاته وصلاه الامام
1: فيتبين ان الامام مقيم صلى معه كم؟
2: اربع.
1: ويتبين ان الامام مسافر صلى معه
2: ركعتين.
1: طيب واذا لم يتبين له مثلا صلى معه ركعتين هل هذه الركعه الاولى والثانيه في حق المسافر ويكون يعرف ان الامام مسافر من هل هذه الركعة الأولى والثانية يكون الإمام مسافر أو هي الثالثة والرابعة ويكون الإمام مقيم ما يعرف أو صلى معه ركعتين أو صلى معه ركعة هل هذه الرابعة مثل الإمام والإمام مقيم أو هي الثانية مثل الإمام إذا كان الإمام مسافر ما يدري
2: نعم شيخ
1: فضل سلطان تكلم
2: نعم شيخ
1: تكلم
2: جاء الصلاة يسأل
1: لكن هو قبل كم يسوي في الصلاة في صلاته كم يستدرك مثلا يستدرك ركعتين هل هو يسلم على الإمام على أن الإمام مسافر ولا يخبر ركعتين
2: يسلم على أنه مسافر
1: على أنه مسافر
2: نعم
1: وإذا أدرك ركعة يخبر ركعة
2: نعم
1: على أنه مسافر
2: نعم
1: فيتبين أن الإمام مسافر هل عليه شيء
2: لا
1: ويتبين أن الإمام مقيم
2: عليه عارض الصلاة
1: أحسن وإذا لم تبين له مثلا وجد القبر صرف موقع حال شاء الله
2: كذلك عليه إعادة الصلاة
1: عليه يعيد الصلاة
2: حتى لا يبني صلاته على شك.
1: طيب هنا مسألتان يعني. إذا هو نوى ركعتين زين نوى ركعتين يظن الإمام مسافر زين وقام الإمام بركعة الثالثة هنا تبين أن الإمام
2: مقيم.
1: هو ناوي كم؟
2: ركعتين.
1: تبين ان الامام مقيم قبل الثالث الامام. كيف تصرف؟
4: نعم شيخ. نعم شيخ. نعم. ينوي الركعتين نافله.
1: ثم يسلم ركعتين.
4: نعم.
1: وبعد؟
4: وبعد ينوي اذا تبين ينويها نافله.
1: قالنا واذا تبين.
0: نعم شيخ.
4: نعم شيخ.
1: نعم. اذا تبين.
4: نعم شيخ.
0: نعم شيخ.
1: السؤال واضح ولي.
4: واضح.
1: فقلنا لك انه نوى ركعتين يظن الامام مسافر. يظن أن الإمام مسافر زين قام الإمام للثالثة هنا تبين أن الإمام هو
4: مقيم
1: طيب ما يفعل هذا الداخل لين ركعتين
4: يسلم
1: ثم بعد ذلك ماذا
4: ثم
1: يسلم الركعتين ما كذلك
4: نعم
1: يجعلها نافلة
4: نافلة
1: وبعد ذلك ماذا يفعل
4: ثم يدخل يستدرك يقوم للاستدراك
1: يدخل ولا يدخل يدخل يدخل مو يدخل
4: يدخل
1: هذا من أدخل غيره الآن تدخل أنت تدخل ثم إيش
4: يدخل معلم
1: يدخل أنت لا استفدت أنه فارق ما بين دخل وأدخله أنا أدخلك أدخل المتاع معنى كذا تدخل المتاع داخل ما كذا شيء
4: نعم
1: وإذا قلت دخل تحتاج تشيل معك شيء
4: لا
1: دخل بحرك دام الآن ثم إيش
4: ثم يدخل معلم
1: يدخل معلم من جديد؟
4: من جديد
1: يصلي مع ركعتين فقط؟
4: نعم
1: مثل اليوم نو اليوم
2: نعم
1: نعم
2: نعم يصلي معه أربعة
1: يصلي معه كيف تهبوا باقي ركعتين؟
2: يصلي ركعتين مع الإمام ثم يقضي ما فات.
1: يقضي ما فات أحسن. وما فات صلي ما أدرك ويقضي ما فات. دخل من جديد مع الإمام ما كذاك؟
2: نعم.
1: هذا. طيب إذا لم يسلم تابعه حتى أكمل صلاته فما حكم صلاته؟
2: عليه عارف الصلاة.
1: لماذا؟
2: لأن اختلفت النية عن الفعل.
1: أحسن شكرا. أحسن. طيب زين بالعكس هذا الداخل المسافر يظن أن الإمام مقيم فنوى أربعا زين تشاهد عبده ورسوله ينطوي الإمام يقوم للثالثة سلم يسلم معه ولا يقوم بكم الثالثة والرابعة إن نوى أربعة
2: يسلم معه
1: يسلم عليه عاد صلاة ولا ما عليه؟
2: عليه
1: عليه عاد صلاة لماذا؟
2: لا اختلف النية عن الفعل.
1: أحسن. هو نوى كم؟
2: أربعة.
1: نوى أربعة. زين.
2: وصلى ركعتين.
1: هو نوى أربعة. نوى أربعة وكذا
2: نعم.
1: وصلى ركعتين. لابد يكون يعيد الصلاة من جديد وكذا شيء.
2: نعم.
1: لأن العمل خالف النية واللي خالف العمل. ما كذاك؟
2: كذا.
1: على كل حال الوقت الآن انتهى. المناقشة لم يبقى فيها إلا قليل. إن شاء الله. بعد إتمام المناقشة في الدرس الآتي الحلقة الآتية نبدأ بالفوائد التي وعدناكم بها. زين هاي الفوائد هي تتعلق أيضا بالإيمان. شيء مسائل لم تذكر في هذا الفصل نأتي بها من كتب أخرى إن شاء الله تستفيدون منها
2: إن شاء الله.
1: زين حتى يكون عندكم إلمام إلمام انتبهوا. ولكن أوصيكم بالمراجعة راجعوا سمعتم
2: يعني.
1: لا يورث العلم من الأعمام ولا يرى بالليل في المنام لكنه يحصل بماذا؟
5: بالتكرار.
1: زين والدرس في الليل وفي النهار مثاله شجرة في النفس وسقيها بالدرس بعد الغرس يدركه من كد فيه نفسه حياته ثم أطال درسه مزاحما أهل العلوم بالركب وطالبا لنيله
2: الطلب.
1: اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من تحملون بين أضلاعكم أمانة الأجيال وتسعون لبناء مرافئ الإيمان لأبنائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو مرفأ التربية والحب، حيث نلقي مراسي القلوب لنسأل كيف نغرس اليقين في نفوس أبنائنا، وكيف نستلهم من حكمة لقمان أدب التربية بلغة الشفقة لنصنع منهم جيلا قويا عصيا على عواصف التشتت، وكيف نعلمهم حقيقة التوكل ليرتاحوا من عناء التخطيط المرضي للمستقبل. من مشكاة الوحي الخالد نقتبس نورا يضيء لنا دروب البناء النفسي والروحي. يقول الحق تبارك وتعالى وهو ينقل لنا أعظم درس تربوي في التاريخ: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تأملوا أيها الأحبة مفتاح هذه الموعظة: لقد بدأ الحكيم توجيهه بنداء التصغير والتودد: يا بني، كلمة تحمل كنانة من الوجد والعطف والرحمة، كلمة تكسر حواجز الجفاء وتمسح على القلب قبل أن تخاطب العقل. إن القرآن يعلمنا أن الموعظة لا تخترق جدار النفس الغضة إلا إذا كانت مغلفة بغلاف الحب. إن غراس اليقين لا ينمو في تربة قاسية، بل يحتاج إلى ندى العاطفة ليثمر شخصية متوازنة ثابتة الجذور. وفي محراب السنة المطهرة يتجلى لنا حجم الأمانة التي نحملها. يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. إن هذه الرعاية المسؤولة ليست مجرد توفير للطعام والملبس، إنما الرعاية الحقيقية هي صناعة الإنسان، هي نقل عدوى الإيمان من قلبك لقلب طفلك. ولك أن ترى هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حين يردف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه غلاما غضا هو ابن عباس، فلا يحدثه بقسوة الأوامر، بل يلتفت إليه بجلال النبوة ودفء الأبوة قائلا: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يا الله، لقد غرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الغلام مفهوم التوكل الصحيح الذي يجمع بين حسن التدبير والأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، وبين الاستسلام المطمئن للقدر والاعتماد على المسبب كأن الأسباب لا شيء. لقد علمه السر العميق لمقولة العارفين: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. فمهما بلغ طموح الإنسان ومهما بلغ الشاب في تخطيطه لمستقبله فلن يتجاوز سور المشيئة الإلهية. هذا التعليم المبكر هو الذي يريح نفس الشاب من عناء التدبير وخوف الغد، فلا يتوكل تاركا للعمل ولا يشقى بمرض التخطيط المفرط. واليوم نقف كآباء وأمهات في عصر قاس، عصر التشتت الرقمي وصخب الشاشات التي اخترقت صمت بيوتنا وسلبت من أبنائنا سكينتهم. صرنا نعيش معهم تحت سقف واحد، لكننا بتنا نصدر التوجيهات بأسلوب عنيف خال من الروح، نظن أن القسوة تصنع الهيبة، فلم نحصد إلا عنادا وتمردا. نسينا أن النفس البشرية إذا فرغت من الحب واليقين الداخلي التهمتها موجات التفاهة ووهم السيطرة وقلق المستقبل. إن التحدي الأكبر ليس في حجب الشاشات عنهم قسرا، بل هي إضاءة المصابيح داخل قلوبهم. إذا لم تملأ قلب ابنك بحلاوة يا بني وتشربه لذة الرضا والتسليم، فسيبحث عن الانتماء في سراب العالم الافتراضي المشتت. أيها المربون الأفاضل، يا حراس الفطرة، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم: استردوا أبناءكم بسلاح الحب، اجعلوا لكم في كل يوم دقائق معدودات تخلون فيها بهم بعيدا عن ضجيج المادة، امسحوا على رؤوسهم، نادوهم بأحب الأسماء إليهم كما فعل لقمان، ابنوا معهم جسور الثقة قبل أن تطلبوا منهم الطاعة، علموهم أن السعي واجب لكن النتيجة بيد الله، ليستريحوا من عناء التدبير فيقبلوا على حياتهم بقلوب واثقة بأن أقدار الله كلها خير. اصنعوا هذا المرفأ في بيوتكم ليكون يقينهم بالله حصنا منيعا لا تخترقه الأمواج. إلى هنا ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم سراجا لأبنائكم وملاذا آمنا لقلوبهم، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: شائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف معركة استهداف الفطرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي جعل القرآن شمس يقين لا تغيب، تشرق في دياجير الصدور، فتحيل ليالي حيرتها فجرا باسما. من أصعب ما يواجهه الإنسان المعاصر تلك المعضلة الوجودية التي لا تتصل بنقص موارد أو عجز عقول، إنما تضرب عمق كينونته وتستهدف أصل جبلته، وهو يعيش زمنا تتسارع فيه خطى المادية وتعج زخارف الطفرات التقنية. هي معركة استهداف الفطرة الإنسانية ومحاولة العابثين تشويه الطبيعة السوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، حيث غدوا يروجون بوقاحتهم مسالك الشذوذ وسبل الانحلال في مساع محمومة غايتها تقويض الحصن الأسري. وما الأسرة إلا اللبنة الأولى لاستمرار النسل البشري وعمارة مستقره. إن ذلك التردي القيمي والانفلات الخلقي المغلف بشعارات الحرية والحقوق زورا يمثل حربا علنية على السنن الإلهية والنواميس الربانية. وما أكثر أهدافهم في هذا السبيل المقزز، ففيه تفكيك للروابط المستقلة، إذ يتحول الإنسان إلى فرد معزول تماما بلا التزامات يرتبط بها كالأسرة، وهذا يجعله أكثر خضوعا للغير وأسهل في توجيهه، وبه تنزع القداسة عن العلاقات الإنسانية وتحول من إطارها القيمي والروحي المتمثل في العفة والزواج وبناء الأسرة إلى سياق مادي استهلاكي بحت لا يقوم إلا على لذة فردية مطلقة وبتطبيع الرغبات المنحرفة، محاولين الترويج أن جنس الإنسان وكونه ذكرا أو أنثى خيار متغير وليس حقيقة بيولوجية ثابتة، سعيا خبيثا إلى ما يسمونه السيولة الجندرية وقطع الإنسان عن جذور فطرته ودينه وجعله كائنا بلا هوية محددة. ويجد المتدبر لكتاب الله وللتاريخ البشري كيف تتجلى بوضوح مصائر الأمم التي تنكرت لنداء الفطرة وتصاممت عن أصوات الإيمان وأعرضت عن السبيل السوي وجاهرت بانحرافها وسقوطها في مستنقعات البغي والعدوان والضلال، وكيف أن رفاهة والتقدم والقوة المادية لم تكن عاصمة للحضارات من أمر الله إن أتاها، فسجل اندثارها وانهيارها عقب تخليها عن السياج الخلقي والحصن الإيماني كما حل بقوم لوط عليه السلام. هي غمة عمت يتولى كبرها مفسدون عابثون، وبات العقلاء ينادون متى تنجلي هذه الغمة عن العالم البشري، ولا شك أنها تنجلي كما انجلت غيرها، فالله برحمته يحق الحق ويقيض من خلقه ما يكشفها، ولا ريب أن منتهى هذه الأزمة رهين نهضة إيمانية واعية فيها صياغة العقول بهدى الله وتحصيل الأجيال في رحاب هدى بترسيخ الوعي الديني وتعزيز بناء الأسرة وتنمية قيم العفة والنزاهة في وجه تيارات الإفساد والتخريب. ظلال الهداية حصن الأمان، يقي أهله من دواهي الزمان، فطب الهدى فالهدى رحمة ويكفيك شر الهوى والهوان. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب كتابه الكريم، فهو النور الذي تغتسل به أرواح الحائرين فيخرجها من مضايق التيه إلى سعة اليقين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن.

0: في القرآن الكريم ودلالته. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم تكملة للحديث عن كلمة ضنك التي جاءت على وزن فعل، وتقدم القول أن كلمة ضنك وردت مرة واحدة في القرآن الكريم اسما في قوله تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وبينا ما ورد فيها من قراءات، وفي الآية قراءة كما قال الأبياري بالفتح والتنوين، وهي قراءة الجمهور. وقرئ أيضا ضنكا بألف التأنيث ولا تنوين فيها، فهي صفة على وزن فعل من الضنك، وهي قراءة الحسن. وفي المعنى قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ضنك أصلان صحيحان، فالأول الضيق والآخر مرض الزكام. وبعض المفسرين ذهبوا إلى أنه عذاب القبر، وقال بعضهم الضنك هنا عذاب جهنم. وذهب الزمخشري في الكشاف إلى أن من استولى عليه الشح وتسلط عليه الحرص فيعيش بذلك حياة مظلمة لا سعادة فيها. وأورد الزمخشري مقارنة بين حال من التزم بالدين ومن فرط فيه بما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وخير ما يبين بلاغة القرآن ويفسره هو القرآن نفسه. إن المعيشة الضنك هي جواب للشرط لمن أعرض عن ذكر الله، فالسؤال هنا يقتضي النظر إلى معنى الذكر أيضا الذي ينفي الحياة، الضنك التعيسة الشديدة. وخير ما نلتفت إليه في هذه المسألة مسألة الذكر الكثير، وهو شأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فوق ما هم عليه من الإيمان واليقين، كذلك خشوعهم وبكاؤهم عند ذكر الله عز وجل. فبعد أن ذكر الله عز وجل مجموعة من الأنبياء في سورة مريم أثنى عليهم بقوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذه خير بيوت العالم، اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم، وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وخشعوا لها، وأنشأت في قلوبهم من الإيمان والرغبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والخشوع لربهم والسجود، ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله عز وجل يخروا عليها صما وعميانا، أو أنهم ولوا على أدبارهم نفورا، حاشاهم صلوات الله عليهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق، كان يقوم الليل يصلي ويطيل في صلاته حتى تفطرت قدماه الشريفتان، لأن الصلاة تشتمل على تلاوة القرآن وعلى صنوف من الذكر كالتسبيح والتهليل والتكبير والحمد والدعاء. وخاطبه ربه بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، مستجيبين لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، مجانبين وصف الله للمنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وعن ابن مسعود في الحديث المتفق عليه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلم يزل قائما حتى هممت

0: ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وقد أخرج الترمذي وابن ماجة وأحمد من طريق أبي الدرداء قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وهي خير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقال أبو الدرداء فيما روي عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وإن مما يجلبه الذكر للعبد الذاكر بأن الذكر يرضي عنه الرحمن الرحيم ويسخط الشيطان الرجيم، يجلو القلب ويغفر الذنب ويزيل الهم ويذهب الغم وينير الوجه ويسعد النفس ويورث محبة الخلق والخالق ويورث المهابة ويورث السكينة ويزيل الوحشة ويجلب الرزق وينفي الفقر ويورث الرضا ويدفع الضيق بالقضاء، يكسب الأجر العظيم ومحبة الرحمن الرحيم. ففي الحديث القدسي فيما رواه البخاري ومسلم قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وذلك على سبيل المجاز. هذه الحياة الطيبة مع الذكر، والحياة الخالية من الذكر ومن هذه السمات هي المعنية بقوله سبحانه وتعالى: معيشة ضنكا، فهي ضيق ونكد وغل وحسد وشؤم وتبرم بالحياة، ثقل في القلب وعناء في النفس، هم وغم، ضيق بالحياة وظروفها وبالخلق وبتصرفاتهم، وسخط على القضاء وفقدان للثواب وقنوط من الرحمن. فالله نسأل السلامة والعافية. هذا ما تؤديه كلمة الضنك في قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وبهذا الحديث نختم لقاءنا سائلين المولى سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إلى تلاوة الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الأولى من سورة الإسراء، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى إلى المسجد الأقصى، وقد تقدم أن حرف الجر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر إلى؟ حرف الجر إلى متعلق بالفعل أسرى، أسرى إلى المسجد الأقصى، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل أسرى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل أسرى، وبذلك تعلق ثلاثة حروف جر بعامل واحد وهو الفعل أسرى، أولها الباء بعبده، وثانيها من المسجد الحرام، وثالثها إلى المسجد الأقصى، وجاز في حروف الجر الثلاثة أن تتعلق بعامل واحد لاختلافها لفظا، وإذا اختلفت حروف الجر لفظا جاز أن تتعلق بعامل واحد، وكذلك إذا اختلفت معنا وإن اتفقت لفظا. الذي باركنا حوله، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لكلمة المسجد، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول باركنا حوله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. باركنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويمكن أن نقول في الإعراب نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. حوله حول ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو ظرف مكان وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والظرف حوله لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل باركنا، باركنا حوله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف حوله والفعل باركنا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف حوله متعلق بالفعل باركنا. والجملة الفعلية باركنا حوله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. لنريه من آياتنا، اللام لام التعليل، وهي التي يسميها الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو لام كي، والأصل في هذه اللام أو المشهور أن الفعل الذي بعدها يكون منتصبا بأن مضمرة جوازا، إلا أن ظاهر كلام صاحب التقريب أن الناصب هو اللام، وعلى هذا الوجه لا تكون اللام حرف جر، ونعرب ابتداء على الوجه المشهور وهو المنسوب إلى البصريين، ومسألة النسبة هذه لا بد من مراجعة لها، فكم ينسبون إلى البصريين ما يوجد عند غيرهم أو ما تقدمه فيه غيرهم، وكم ينسبون أيضا إلى الكوفيين ما لا يصح عنهم، كقضية جواز تقدم الفاعل على الفعل، فإنه اشتهر عند المتأخرين أن الجواز رأي الكوفيين أو رأي المدرسة الكوفية، ومن تتبع هذا الأمر وجد أن الكوفيين فيما بقيت من مصنفاتهم لا يقولون بهذا القول، وأن هذا القول وقع متأخرا في القرن السادس الهجري عند جماعة أخذوا يذكرونه وينسبونه إلى الكوفيين، كما نجد ذلك عند ابن مالك وعند ابن عصفور وعند غيرهما من النحاة المتأخرين، على أن هذه المسألة وهي مسألة المدارس لا بد من مراجعة لها. والقول في هذه المسألة أيضا أن العمانيين عنهم أخذ النحو ولهم توجههم، والمدارس إن صح وجوهها أو وجودها إنما تفرعت عنهم. فالخليل بن أحمد الفراهيدي ومعمر بن المثنى وابن دريد والمبرد وغيرهم من النحاة ينتمون إلى مدرسة واحدة، وعن الأولين أخذ معظم اللغة والنحو والتفسير والأثر وغير ذلك من العلوم. فعلى هذا الوجه المشهور تكون اللام حرف جر، ونقول في الإعراب: اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واللام هذه داخلة على المصدر المؤول من أن المضمرة وما دخلت عليه، وتقدير الكلام لإيرائه من آياتنا. وعلى هذا نقول في الإعراب: نري فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وفاعل الفعل نري ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. وعلى الوجه الآخر نقول في الإعراب: اللام لام كي، وهي حرف ناصب للفعل مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ونري فعل مضارع منصوب بلام كي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهذا الفعل وهو الفعل رأى من الرؤية البصرية، فالأصل أنه يتعدى إلى مفعول به واحد، إلا أنه دخلت عليه همزة التعدية فصار الفعل أرى، فنري إنما هو المضارع من أرى وليس من رأى، ولذلك ضم حرف المضارعة على هذه الصفة لأنه مضارع من الرباعي لا من الثلاثي، ولو كان من الثلاثي لفتح حرف المضارعة على ما هو معلوم، فإنه يكون مفتوحا في الثلاثي وفي الخماسي وفي السداسي، ويكون مضموما في الرباعي، وضمها من أصلها الرباعي نحو يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح، مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. وعلى هذا يكون هذا الفعل وهو رأى البصرية متعديا إلى مفعول به واحد، فلما دخلت عليه همزة التعدية صار متعديا إلى مفعولين، والمفعول به الأول هو الهاء، والمفعول به الثاني هو الجار والمجرور من آياتنا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، آيات اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور من آياتنا في محل نصب مفعول به ثان للفعل نري. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من آياتنا أو كائنة من آياتنا، أو التقدير تكون من آياتنا. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، إلا أن هذه الصورة ليست من صورة ما يكون خبرا أصلا، لأن رأى الذي يتعدى إلى مفعولين وتدخل عليه همزة التعدية فيكون متعديا إلى مفعولين، ذلك الثاني لا يكون أصله خبرا، ولذلك فالأولى أن يقال بأن حرف الجر من متعلق بالفعل نري، لأن الذي يتعلق من المفاعيل بمحذوف واجب الحذف ما يكون خبرا أصلا، وهذا المفعول به الثاني ليس من هذا الباب، ولذلك فهو متعلق بالفعل نري، حرف الجر من متعلق بالفعل نري. والجملة نريه من آياتنا صلة الموصول الحرفي أن، لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام، وتقدير الكلام لإيرائه من آياتنا. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أسرى، أسرى به لنريه من آياتنا، وعلى هذا تكون أربعة حروف جر تعلقت بعامل واحد وهو الفعل أسرى، وهذا الأمر من نوادر ما هو موجود في القرآن الكريم، فمن النادر أن تجد أربعة حروف جر تتعلق بعامل واحد، فالأول هو الباء بعبده، والثاني هو من المسجد الحرام، والثالث هو إلى المسجد الأقصى، والرابع هو اللام لنريه من آياتنا عند من يجعل اللام حرف جر، أما من يجعلها ناصبا فلا تكون هذه اللام متعلقة بشيء، وهي ليست من باب مسائل التعلق المعروفة. والجملة أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا جملة صلة الموصول وهو الذي الأولى، فإن في هذه الآية اثنين، الذي الأول الذي أسرى والثاني الذي باركنا، فهذه الجملة جملة صلة الموصول الذي الأولى لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فهذه الجملة في محل جر لأن الاسم الموصول الذي في محل جر. والجملة الفعلية المكونة من المصدر ومن الفعل المقدر أو المحذوف لزوما الذي عمل في المصدر جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. إنه هو السميع البصير، جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها وصدرت بإن، ونقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن في سورة الشعراء مع ضراعة سيدنا إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقات الماضية طرفا من موضوع الخوف والرجاء، وهذا الأمر واضح في هذه الآيات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ثم يقول بعد ذلك في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون. وهذا أمر جلي واضح. أيها الكرام، الرجاء مقرون في آيات القرآن الكريم في مواضع متعددة بالتوبة، ومقرون بعمل الصالحات، وهذا من الفروق المهمة بين الرجاء والأماني. فتعالوا ندرس معا هذه الآيات. يقول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هنا يقول: قل يا عبادي لا تقنطوا، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي نفس الآيات طبعا فيها وعيد، عندما يقول من قبل أن يأتيكم العذاب، ويقول من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كذلك نادى المؤمنين إلى التوبة نداء خاصا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، في سورة النساء. وفي سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كما أخبر جل في علاه أنه يحب التائبين من عباده: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الحمد لله. ونجد في سورة الحجر أن الله بدأ بوصف نفسه بالمغفرة والرحمة قبل أن يثني بوصف عذابه بالألم والشدة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول تبارك وتعالى في باب الرجاء: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فأسأل الله الرحيم الكريم أن يكرمنا بالتوبة النصوح والعمل الصالح لنكون عنده من الفائزين، لأن الإنسان لا يكون في الرجاء إلا مع التوبة الصادقة ومع العمل الصالح. أما ذلك الذي يكون على المعاصي والآثام مصرا عليها ثم يقول أنا أرجو من الله رحمته، إنما يتكل على الأماني، عياذا بالله، نعوذ بالله من الخذلان. حفظكم الله أيها الإخوة والأخوات، وإلى الملتقى في وقت آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
3: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، يا من تحملون بين أضلاعكم أمانة الأجيال وتسعون لبناء مرافئ الإيمان لأبنائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في رحلة روحية جديدة من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو مرفأ التربية والحب، حيث نلقي مراسي القلوب لنسأل كيف نغرس اليقين في نفوس أبنائنا، وكيف نستلهم من حكمة لقمان أدب التربية بلغة الشفقة لنصنع منهم جيلا قويا عصيا على عواصف التشتت، وكيف نعلمهم حقيقة التوكل ليرتاحوا من عناء التخطيط المرضي للمستقبل. من مشكاة الوحي الخالد نقتبس نورا يضيء لنا دروب البناء النفسي والروحي. يقول الحق تبارك وتعالى: وهو ينقل لنا أعظم درس تربوي في التاريخ، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. تأملوا أيها الأحبة مفتاح هذه الموعظة. لقد بدأ الحكيم توجيهه بنداء التصغير والتودد: يا بني، كلمة تحمل كنانة من الوجد والعطف والرحمة، كلمة تكسر حواجز الجفاء وتمسح على القلب قبل أن تخاطب العقل. إن القرآن يعلمنا أن الموعظة لا تخترق جدار النفس الغضة إلا إذا كانت مغلفة بغلاف الحب. إن غراس اليقين لا ينمو في تربة قاسية، بل يحتاج إلى ندى العاطفة ليثمر شخصية متوازنة ثابتة الجذور. وفي محراب السنة المطهرة يتجلى لنا حجم الأمانة التي نحملها. يقول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. إن هذه الرعاية المسؤولة ليست مجرد توفير للطعام والملبس، إنما الرعاية الحقيقية هي صناعة الإنسان، هي نقل عدوى الإيمان من قلبك لقلب طفلك. ولك أن ترى هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حين يردف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه غلاما غضا هو ابن عباس، فلا يحدثه بقسوة الأوامر، بل يلتفت إليه بجلال النبوة ودفء الأبوة قائلا: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يا الله، لقد غرس النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الغلام مفهوم التوكل الصحيح الذي يجمع بين حسن التدبير والأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، وبين الاستسلام المطمئن للقدر والاعتماد على المسبب كأن الأسباب لا شيء. لقد علمه السر العميق لمقولة العارفين: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. فمهما بلغ طموح الإنسان ومهما بلغ الشاب في تخطيطه لمستقبله فلن يتجاوز سور المشيئة الإلهية. هذا التعليم المبكر هو الذي يريح نفس الشاب من عناء التدبير وخوف الغد، فلا يتوكل تاركا للعمل ولا يشقى بمرض التخطيط المفرط. واليوم نقف كآباء وأمهات في عصر قاس، عصر التشتت الرقمي وصخب الشاشات التي اخترقت صمت بيوتنا وسلبت من أبنائنا سكينتهم. صرنا نعيش معهم تحت سقف واحد، لكننا بتنا نصدر التوجيهات بأسلوب عنيف خال من الروح. نظن أن القسوة تصنع الهيبة، فلم نحصد إلا عنادا وتمردا. نسينا أن النفس البشرية إذا فرغت من الحب واليقين الداخلي التهمتها موجات التفاهة ووهم السيطرة وقلق المستقبل. إن التحدي الأكبر ليس في حجب الشاشات عنهم قسرا، بل هي إضاءة المصابيح داخل قلوبهم. إذا لم تملأ قلب ابنك بحلاوة يا بني وتشربه لذة الرضا والتسليم، فسيبحث عن الانتماء في سراب العالم الافتراضي المشتت. أيها المربون الأفاضل، يا حراس الفطرة، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم: استردوا أبناءكم بسلاح الحب. اجعلوا لكم في كل يوم دقائق معدودات تخلون فيها بهم بعيدا عن ضجيج المادة. امسحوا على رؤوسهم، نادوهم بأحب الأسماء إليهم كما فعل لقمان. ابنوا معهم جسور الثقة قبل أن تطلبوا منهم الطاعة. علموهم أن السعي واجب لكن النتيجة بيد الله، ليستريحوا من عناء التدبير فيقبلوا على حياتهم بقلوب واثقة بأن أقدار الله كلها خير. اصنعوا هذا المرفأ في بيوتكم، ليكون يقينهم بالله حصنا منيعا لا تخترقه الأمواج. إلى هنا ينتهي بنا المسير في هذا المرفأ، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم سراجا لأبنائكم وملاذا آمنا لقلوبهم، مستورين بودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما

إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن.

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة.
4: أحكام التلاوة.
3: إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أحكام البسملة في رواية حفص من طريق الشاطبية. المستمعون والمستمعات، من الأمور المشروعة قبل التلاوة البسملة، والبسملة مصدر بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، نحو هلل إذا قال لا إله إلا الله، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والبسملة مستحبة عند ابتداء كل أمر مباح أو مأمور به، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. واتفق العلماء على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية منها، فهي الآية الأولى من سورة الفاتحة عند علماء العد الكوفي والمكي، ولذلك فهم لا يعدون صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة، بل هي عندهم جزء من الآية السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما علماء العد المدني والبصري والشامي فلم يعدوا البسملة آية من سورة الفاتحة، ولذا فهم يعدون صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة، وهي الآية السادسة عندهم، والآية السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما غير سورة الفاتحة فلا خلاف بين العلماء في عدم عد البسملة في أولها، ونحن في رواية حفص عن عاصم نتبع العد الكوفي ونلتزمه، ولذا فالبسملة عندنا هي الآية الأولى من سورة الفاتحة. كما يجب البدء في أول سور القرآن الكريم بالبسملة لجميع القراء بلا خلاف، أي إثباتها أول كل سورة عدا سورة التوبة،

0: وذلك لثبوتها في المصاحف بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة، وكذلك اتباعا للآثار الواردة في ذلك. المستمعون الكرام، عند الجمع بين السورتين، أي عند نهاية سورة وبداية سورة أخرى، فهنا يجوز للقارئ الأوجه التالية: الوجه الأول قطع الجميع بأن يقف على آخر السورة ثم يقف على البسملة ثم يبتدئ بأول السورة التالية، نحو قوله سبحانه: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثاني وصل الجميع بأن يصل آخر السورة بالبسملة ويصل البسملة بأول السورة التالية، نحو: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثالث قطع الأول ووصل الثاني بالثالث بأن يقف على آخر السورة ثم يبسمل ويصل البسملة بأول السورة التالية، نحو: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. وننبه هنا عن وجه ممتنع بإجماع القراء، وهو وصل آخر السورة بالبسملة ويقف ثم يبتدئ بالسورة التالية، وهذا وجه لا يصح لئلا يتوهم بأن البسملة لآخر السورة، وإنما شرعت لأوائل السور لا أواخرها. يقول الإمام الشاطبي: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. والمعنى أنك إذا وصلت البسملة بآخر السورة فلا تقفن على البسملة ثم تبدأ أول السورة، والسبب في ذلك أن البسملة إذان بافتتاح سورة جديدة وليست إعلاما بنهاية السورة.
1: أحكام التلاوة. أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، إذا كان القارئ مبتدئا من أثناء السورة، سواء ابتدأ من أول الحزب أو الربع أو غير ذلك، فإن المراد بأثناء السورة ما كان بعد أولها ولو بآية، فالقارئ مخير هنا بين الإتيان بالبسملة وعدمه، والإتيان بها أفضل، وقد اختاره بعض العلماء. فإذا اختار القارئ الإتيان بالبسملة فله مع الاستعاذة الأوجه الأربعة المعروفة مع أول السورة، وإذا اختار عدم الإتيان بالبسملة فله وجهان، هما وصل الاستعاذة بما بعدها، الثاني الوقف على الاستعاذة وقطعها عما بعدها. وإذا ابتدأ من أثناء سورة التوبة فله الإتيان بالبسملة وعدمه، ولكن ينتبه القارئ إذا كان أول الآية المبتدأ بها في أثناء السورة اسما من أسماء الله تعالى أو ضميرا يعود عليه، نحو قوله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا، وقوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، فيستحب للقارئ الإتيان بالبسملة بعد الاستعاذة، لأن في وصل الاستعاذة بهذا الضمير فيه إفساد المعنى. أما إذا كان أول الآية المبتدأ بها تتعلق بالكفار والدعاء عليهم أو فضح المنافقين أو ذكر النار وأخبارها أو ذكر الشيطان أو ضميرا يعود عليه، نحو قوله سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أو لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ونحو وقالوا اتخذ الله ولدا، فالأولى فيها للقارئ ألا يبسمل عندها. وهنا مسألة، إذا انتقل القارئ من وسط سورة متقدمة أو متأخرة أو أي مكان منها إلى وسط سورة أخرى، فإنه يأتي بالبسملة للفصل بين السورتين حتى لا يتوهم بأن المقروء من سورة واحدة. ولنا في ذلك قطع الجميع، أي الوقوف على نهاية الآية ثم الوقوف على البسملة ثم الابتداء من وسط السورة، وهذا هو المقدم في الأداء. الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي الوقوف على وسط السورة ثم وصل البسملة بوسط السورة الأخرى، ويستوي في ذلك جميع السور بما في ذلك سورة براءة. المستمعون الكرام، أما عند الابتداء بسورة التوبة فلها حكم خاص، سورة التوبة هي سورة براءة، فلا يبتدأ فيها بالبسملة، وهو الذي عليه إجماع القراء، وكذلك عند وصلها بسورة الأنفال. أما في أثناء سورة التوبة أي ما بعد بدايتها، فإن القارئ مخير في قراءة البسملة وفي تركها، وقد أشار الإمام الشاطبي إلى ذلك بقوله ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. فإذا وصل القارئ آخر سورة الأنفال بأول سورة التوبة فله ثلاثة أوجه. الوجه الأول الوقف أو القطع، وهو قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، ويجوز فيه الوقف بالسكون المحض أو بالروم أو الإشمام، ثم يبدأ بسورة التوبة بدون البسملة. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الوجه الثاني السكت، وهو قطع الصوت عن آخر الكلمة لمدة يسيرة دون زمن الوقف عادة، ويكون من دون تنفس، ثم البدء بسورة التوبة. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. ويجوز فيه الوقف بالسكون المحض أو بالروم أو الإشمام. الوجه الثالث الوصل، وهو وصل آخر الأنفال بأول التوبة بدون بسملة مع مراعاة الإقلاب، أي قلب التنوين إلى ميم. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. أما الابتداء بأول سورة التوبة فيجوز للقارئ وجهان عند الابتداء بها. الوجه الأول الوقف على الاستعاذة والبدء بأول السورة بدون بسملة. يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقف ثم يقرأ أول السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الوجه الثاني وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة أيضا. يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وإذا وصل القارئ آخر أي سورة بعد سورة التوبة في ترتيب المصحف بأول سورة التوبة فيجوز له وجه واحد فقط، وهو الوقف بدون البسملة، ويمتنع الوصل والسكت، فإذا قرأ مثلا آخر سورة يونس: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وأراد أن يرجع لسورة التوبة، فإنه يتوقف عن القراءة ويأخذ نفسا ثم يقرأ: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ويمتنع الوصل والسكت. وإذا كرر القارئ سورة التوبة فيمتنع أيضا الوصل والسكت، أي وصل آخر التوبة بأولها. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ثم يقطع القراءة مع التنفس ثم يقرأ: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أما لو أراد القارئ أن يكرر سورة غير سورة التوبة فيجب عليه حينئذ أن يكرر البسملة في كل مرة، كمن يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات فإنه يكرر البسملة في كل مرة. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: رياض التنزيل، رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال نتفيأ الظلال الوارفة لتلك الآية التي تحمل الرقم 33 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أعيد تلاوتها إفادة بإذن الله وفي الإعادة إفادة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ

0: صدق الله العظيم.
1: تأملوا هذا الجواب المباشر بدون فاصل وبدون تأخير. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. وفصلت هذه الجملة عما قبلها على طريق المحاورة.
0: فما رأيك يا أستاذنا أن نعرب الجزء المتبقي في هذه الآية؟
1: جميل جدا. قالوا نعبد، قالوا،
2: قال فعل ماض مبني على الفتح
1: وضم لاتصاله بضمير الرفع الساكن الواو قالوا، والفتح هنا مقدر على رأي المحققين من النحاة، والواو
2: هي الفاعل.
1: نعم، فهو مبني على السكون في موضع رفع.
2: نعبد
0: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أحمد
1: لخلوه من الناصب والجازم، وأين فاعله؟
0: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.
1: قالوا نعبد، وتأملوا معي هذا الجواب مطابقا لقوله ما تعبدون، قالوا نعبد، فتطابق الفعلان على الاستمرار والاستقبال. قالوا نعبد إلهك، إله
2: مفعول به منصوب،
1: وعلامة نصبه
2: الفتحة الظاهرة على آخره،
1: إله مضاف
0: والكاف مضاف إليه
1: في موضع جر مبني على الفتح لأنه مضاف إليه. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، الواو
0: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: إذن إله معطوف على إله سابق. نعبد إلهك وإله، وإله مضاف
2: وآباء مضاف إليه،
1: وآباء مضاف
0: والكاف مضاف إليه.
1: فالأول مجرور وعلامة جره الكسرة، أما الكاف في وآبائك فمبني على الفتح في موضع جر. إلهك وإله آبائك إبراهيم
2: بدل يا أستاذنا،
1: أو عطف بيان وهو تفصيلي. إلهك وإله آبائك إبراهيم بدل تفصيل أو هو عطف بيان. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق،
0: هذان الإسمان يا أستاذنا معطوفان بواوي العطف على إبراهيم.
1: جميل، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فموضع الأسماء الثلاثة جر. إلهك وإله آبائك لأنه بدل من آباء، وآباء مجرور، والثلاثة الأسماء جرت، وعلامة الجر فيها الفتحة نيابة عن الكسرة
0: لأنها أعلام أعجمية ممنوعة من الصرف يا أستاذنا.
1: جميل، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إلها لك أن تجعله حالا.
2: حالا؟
1: نعم، وإن كان جامدا باعتبار ما سيوصف به، وهي حال موطئة، والمقصود من الحال تلك الصفة التي بعد الموصوف واحدا، فواحدا نقول عنه صفة
2: لإلها.
1: جميل، وصفة المنصوب تكون منصوبة إلها واحدا. ثم قال الله تعالى ونحن له مسلمون،
0: الواو واو الحال يا أستاذنا،
1: والكلام كلامهم. نحن مبتدأ وله جار ومجرور، ومسلمون خبره. أما نحن فهو مبني على الفتح في موضع رفع، وأما مسلمون فهو مرفوع لأنه خبر وعلامة رفعه الواو إذ هو جمع مذكر سالم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: من هم الذين قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟
1: القائلون المسؤولون الذين سألهم يعقوب، وهم بنوه الذين جمعهم، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، فهم القائلون. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، فهم القائلون عند ذلك السؤال مباشرة دون تأخر ودون تريث.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تعالى قالوا نعبد إلهك، هل لا توضح لنا هذا الأسلوب الذي اتخذ في هذه الإجابة؟
1: قصدك كلمة إلهك؟
2: نعم يا أستاذنا.
1: ولم يقولوا نعبد الله. أولا بدأوا هذا الجواب بالفعل الدال على الاستمرار والاستقبال، قالوا نعبد فنستمر على ذلك، ما قالوا عبدنا، وهو موافق لهذا السؤال ما تعبدون. ثم قالوا نعبد إلهك، ليطمئنوه على أنهم يعبدون إلهه وهو الله، وذلك أنه كان يعرفهم صفاته وصفات توحيده، إذ الأب يعلم أبناءه صفات الله تعالى وصفات وما يجب له في توحيده وما يستحيل عليه. فقالوا نعبد إلهك الذي عرفتنا عليه والذي أنت تعبده وهو الله. تأملوا معي عدولهم عن التعبير بلفظ الجلالة إلى كلمة إله باعتباره المعبود، مضيفين إياه إلى أبيهم عليهم السلام جميعا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد من قولهم هذا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟
1: مرادهم من ذلك إشارتهم إلى أصلية هذه الملة وهذه العبادة، فهو الإله الذي عرفهم عليه أولا إبراهيم عليه السلام، فهم امتداد له. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق، فيعقوب حفيد إبراهيم عليه السلام، فطمأنوه أنهم يعبدون إلهه باعتبارهم الأنبياء، فإبراهيم هو النبي الأول، ويعقوب نبي، وإسحاق نبي كذلك. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، والمقصود من ذلك أنهم كلهم سلسلة واحدة متصلة، كما قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة
0: آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب،
1: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
2: ولكن يا أستاذنا، لم يكن إسماعيل من آباء يعقوب، بل كان عمه.
1: جميل جدا. إسماعيل، نعم، هو عم يعقوب وهو أخو إسحاق، في هذا إشارة إلى أن العم مثل الأب، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف: العم أب. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب عمه العباس في بعض الأحايين بالأب، ويقول لهم: ادعوا لي أبي، فكان يسميه أبا، والعم أب بمنزلة الأب، إذ تلك السلسلة سلسلة واحدة. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى لنتفيأ الظلال الوارفة لهذه الآية المباركة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أحكام البسملة في رواية حفص من طريق الشاطبية. المستمعون والمستمعات، من الأمور المشروعة قبل التلاوة البسملة، والبسملة مصدر بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، نحو هلل إذا قال لا إله إلا الله، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والبسملة مستحبة عند ابتداء كل أمر مباح أو مأمور به، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. واتفق العلماء على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية منها، فهي الآية الأولى من سورة الفاتحة عند علماء العد الكوفي والمكي، ولذلك فهم لا يعدون صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة، بل هي عندهم جزء من الآية السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما علماء العد المدني والبصري والشامي فلم يعدوا البسملة آية من سورة الفاتحة، ولذا فهم يعدون صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة، وهي الآية السادسة عندهم، والآية السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما غير سورة الفاتحة فلا خلاف بين العلماء في عدم عد البسملة في أولها، ونحن في رواية حفص عن عاصم نتبع العد الكوفي ونلتزمه، ولذا فالبسملة عندنا هي الآية الأولى من سورة الفاتحة. كما يجب البدء في أول سور القرآن الكريم بالبسملة لجميع القراء بلا خلاف، أي إثباتها أول كل سورة عدا سورة التوبة، وذلك لثبوتها في المصاحف بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة، وكذلك اتباعا للآثار الواردة في ذلك. المستمعون الكرام، عند الجمع بين السورتين، أي عند نهاية سورة وبداية سورة أخرى، فهنا يجوز للقارئ الأوجه التالية: الوجه الأول قطع الجميع بأن يقف على آخر السورة ثم يقف على البسملة ثم يبتدئ بأول السورة التالية، نحو قوله سبحانه: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل

0: السورة بالبسملة ويقف، ثم يبتدئ بالسورة التالية، وهذا وجه لا يصح لئلا يتوهم بأن البسملة لآخر السورة، وإنما شرعت لأوائل السور لا أواخرها. يقول الإمام الشاطبي: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. والمعنى أنك إذا وصلت البسملة بآخر السورة فلا تقفن على البسملة ثم تبدأ أول السورة، والسبب في ذلك أن البسملة إذان بافتتاح سورة جديدة وليست إعلاما بنهاية السورة.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، إذا كان القارئ مبتدئا من أثناء السورة، سواء ابتدأ من أول الحزب أو الربع أو غير ذلك، فإن المراد بأثناء السورة ما كان بعد أولها ولو بآية، فالقارئ مخير هنا بين الإتيان بالبسملة وعدمه، والإتيان بها أفضل، وقد اختاره بعض العلماء. فإذا اختار القارئ الإتيان بالبسملة فله مع الاستعاذة الأوجه الأربعة المعروفة مع أول السورة، وإذا اختار عدم الإتيان بالبسملة فله وجهان، هما وصل الاستعاذة بما بعدها، الثاني الوقف على الاستعاذة وقطعها عما بعدها. وإذا ابتدأ من أثناء سورة التوبة فله الإتيان بالبسملة وعدمه. ولكن ينتبه القارئ إذا كان أول الآية المبتدأ بها في أثناء السورة اسما من أسماء الله تعالى أو ضميرا يعود عليه، نحو قوله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا، وقوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، فيستحب للقارئ الإتيان بالبسملة بعد الاستعاذة، لأن في وصل الاستعاذة بهذا الضمير فيه إفساد المعنى. أما إذا كان أول الآية المبتدأ بها تتعلق بالكفار والدعاء عليهم أو فضح المنافقين أو ذكر النار وأخبارها أو ذكر الشيطان أو ضميرا يعود عليه، نحو قوله سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أو لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ونحو وقالوا اتخذ الله ولدا، فالأولى فيها للقارئ ألا يبسمل عندها. وهنا مسألة: إذا انتقل القارئ من وسط سورة متقدمة أو متأخرة أو أي مكان منها إلى وسط سورة أخرى، فإنه يأتي بالبسملة للفصل بين السورتين حتى لا يتوهم بأن المقروء من سورة واحدة، ولنا في ذلك قطع الجميع، أي الوقوف على نهاية الآية ثم الوقوف على البسملة ثم الابتداء من وسط السورة، وهذا هو المقدم في الأداء. الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي الوقوف على وسط السورة ثم وصل البسملة بوسط السورة الأخرى، ويستوي في ذلك جميع السور بما في ذلك سورة براءة. المستمعون الكرام، أما عند الابتداء بسورة التوبة فلها حكم خاص، سورة التوبة هي سورة براءة، فلا يبتدأ فيها بالبسملة، وهو الذي عليه إجماع القراء، وكذلك عند وصلها بسورة الأنفال. أما في أثناء سورة التوبة أي ما بعد بدايتها، فإن القارئ مخير في قراءة البسملة وفي تركها، وقد أشار الإمام الشاطبي إلى ذلك بقوله: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء

0: جزاء خير من تلا. فإذا وصل القارئ آخر سورة الأنفال بأول سورة التوبة فله ثلاثة أوجه: الوجه الأول الوقف أو القطع، وهو قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، ويجوز فيه الوقف بالسكون المحض أو بالروم أو الإشمام، ثم يبدأ بسورة التوبة بدون البسملة. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الوجه الثاني السكت، وهو قطع الصوت عن آخر الكلمة لمدة يسيرة دون زمن الوقف عادة، ويكون من دون تنفس، ثم البدء بسورة التوبة. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. ويجوز فيه الوقف بالسكون المحض أو بالروم أو الإشمام. الوجه الثالث الوصل، وهو وصل آخر الأنفال بأول التوبة بدون بسملة مع مراعاة الإقلاب، أي قلب التنوين إلى ميم. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. أما الابتداء بأول سورة التوبة فيجوز للقارئ وجهان عند الابتداء بها: الوجه الأول الوقف على الاستعاذة والبدء بأول السورة بدون بسملة. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقف ثم يقرأ أول السورة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الوجه الثاني وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة أيضا. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وإذا وصل القارئ آخر أي سورة بعد سورة التوبة في ترتيب المصحف بأول سورة التوبة فيجوز له وجه واحد فقط، وهو الوقف بدون البسملة، ويمتنع الوصل والسكت. فإذا قرأ مثلا آخر سورة يونس: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وأراد أن يرجع لسورة التوبة، فإنه يتوقف عن القراءة ويأخذ نفسا ثم يقرأ: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ويمتنع الوصل والسكت. وإذا كرر القارئ سورة التوبة فيمتنع أيضا الوصل والسكت، أي وصل آخر التوبة بأولها. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ثم يقطع القراءة مع التنفس، ثم يقرأ: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أما لو أراد القارئ أن يكرر سورة غير سورة التوبة فيجب عليه حينئذ أن يكرر البسملة في كل مرة، كمن يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، فإنه يكرر البسملة في كل مرة. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، معركة استهداف الفطرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي جعل القرآن شمس يقين لا تغيب، تشرق في دياجير الصدور، فتحيل ليالي حيرتها فجرا باسما. من أصعب ما يواجهه الإنسان المعاصر تلك المعضلة الوجودية التي لا تتصل بنقص موارد أو عجز عقول، إنما تضرب عمق كينونته وتستهدف أصل جبلته، وهو يعيش زمنا تتسارع فيه خطى المادية وتعج زخارف الطفرات التقنية. هي معركة استهداف الفطرة الإنسانية ومحاولة العابثين تشويه الطبيعة السوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، حيث غدوا يروجون بوقاحتهم مسالك الشذوذ وسبل الانحلال في مساع محمومة غايتها تقويض الحصن الأسري. وما الأسرة إلا اللبنة الأولى لاستمرار النسل البشري وعمارة مستقره. إن ذلك التردي القيمي والانفلات الخلقي المغلف بشعارات الحرية والحقوق زورا يمثل حربا علنية على السنن الإلهية والنواميس الربانية. وما أكثر أهدافهم في هذا السبيل المقزز، ففيه تفكيك للروابط المستقلة، إذ يتحول الإنسان إلى فرد معزول تماما بلا التزامات يرتبط بها كالأسرة، وهذا يجعله أكثر خضوعا للغير وأسهل في توجيهه، وبه تنزع القداسة عن العلاقات الإنسانية وتحول من إطارها القيمي والروحي المتمثل في العفة والزواج وبناء الأسرة إلى سياق مادي استهلاكي بحت لا يقوم إلا على لذة فردية مطلقة وبتطبيع الرغبات المنحرفة، محاولين الترويج أن جنس الإنسان وكونه ذكرا أو أنثى خيار متغير وليس حقيقة بيولوجية ثابتة، سعيا خبيثا إلى ما يسمونه السيولة الجندرية وقطع الإنسان عن جذور فطرته ودينه وجعله كائنا بلا هوية محددة. ويجد المتدبر لكتاب الله وللتاريخ البشري كيف تتجلى بوضوح مصائر الأمم التي تنكرت لنداء الفطرة وتصاممت عن أصوات الإيمان وأعرضت عن السبيل السوي وجاهرت بانحرافها وسقوطها في مستنقعات البغي والعدوان والضلال، وكيف أن الرفاه والتقدم والقوة المادية لم تكن عاصمة للحضارات من أمر الله إن أتاها، فسجل اندثارها وانهيارها عقب تخليها عن السياج الخلقي والحصن الإيماني كما حل بقوم لوط عليه السلام. هي غمة عمت يتولى كبرها مفسدون عابثون، وبات العقلاء ينادون متى تنجلي هذه الغمة عن العالم البشري. ولا شك أنها تنجلي كما انجلت غيرها، فالله برحمته يحق الحق ويقيض من خلقه ما يكشفها، ولا ريب أن منتهى هذه الأزمة رهين نهضة إيمانية واعية فيها صياغة العقول بهدى الله وتحصيل الأجيال في رحاب هدى بترسيخ الوعي الديني وتعزيز بناء الأسرة وتنمية قيم العفة والنزاهة في وجه تيارات الإفساد والتخريب. ظلال الهداية حصن الأمان، يقي أهله من دواهي الزمان، فطب الهدى فالهدى رحمة ويكفيك شر الهوى والهوان. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب كتابه الكريم، فهو النور الذي تغتسل به أرواح الحائرين فيخرجها من مضايق التيه إلى سعة اليقين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على

وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية رواندا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. دولة قطر تؤكد استمرار جهود التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين الولايات المتحدة وإيران. العاصمة الإيطالية روما تستضيف جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. أنقرة تندد باستهداف سفينتين تركيتين في البحر الأسود، وتدعو روسيا وأوكرانيا لضمان سلامة الملاحة غدا سقوط قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف. إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلمت الرسالة سعادة السفيرة نصرة بنت سالم بن محمد الهاشمي سفيرة سلطنة عمان لدى جمهورية رواندا خلال استقبال فخامة الرئيس لسعادتها في العاصمة الرواندية كيغالي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، لكن لم يتسنى التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في حدوث ذلك قريبا. من جانبه أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية إلى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الساعات المقبلة من اليوم أو بحلول يوم غد الأربعاء، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق حال حدوثه سيتيح المجال للتحرك نحو تهدئة أكبر للوضع في النزاع الأمريكي مع إيران. من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية إن الجهود الدبلوماسية مستمرة في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي بين واشنطن وطهران، وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن وأن الجهود تركز على العودة للمسار الدبلوماسي. وأشارت الخارجية القطرية إلى أن الوسطاء ينسقون بشكل وثيق لتسهيل المفاوضات وتبادل المسودات بين الجانبين. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجراح في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيل.

الإسرائيلية استهدف مركبة على الطريق الساحلي بمنطقة الشيخ عجرين جنوب غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بعد إعلان مجلس السلام أن إسرائيل لن تبدأ انسحابها إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة إلا بعد نزع السلاح حماس بشكل كامل. من جهتها قالت حركة حماس والفصائل الفلسطينية إنهم متمسكون بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار والاستهدافات في القطاع والانسحاب من غزة. كما أدانت الدول الوسيطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، واعتبرت أن الموقف يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وحملت إسرائيل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بقيام المستوطنين بإحراق 3 مركبات ومهاجمة منازل فلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، إضافة إلى تدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مدبى جنوب نابلس. وتتصاعد اعتداءات المستوطنين ومهاجمة منازل الفلسطينيين وتخريب البنية الأساسية والأراضي الزراعية، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة تهدف إلى التضييق وتهجيرهم قسرا والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. بدأ لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما جولة 7 من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية تسعى للبناء على التفاهمات السابقة وبحث الملفات غير المتفق عليها، وذلك في وقت تسعى فيه بيروت لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب لبنان. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على التزام بيروت بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى وتأمين عودة النازحين. وذكرت مصادر لبنانية أن النقاش بدأ بالتفاصيل التقنية والتفصيلية للآليات التنفيذية للمناطق النموذجية التي من المفترض إقامتها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، مشددة على مطالبة الوفد اللبناني بوقف إطلاق النار المعلن سابقا والتمسك بضرورة وقف انتهاك الجانب الإسرائيلي لأراضي بلاده. وأشارت المصادر إلى أن المناقشات ستبحث أيضا مناطق نموذجية جديدة بعد إقامة منطقة نموذجية في زوطر الغربية التي كانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت منها سابقا، لافتة إلى أن المباحثات ستستمر 3 أيام. قالت الأمم المتحدة إن 5 منظمات دولية معنية بالسودان واصلت مشاوراتها مع الأطراف السياسية السودانية دعما لعملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع. وأوضحت الأمم المتحدة أن المنظمات قدمت مقترحات ورؤى بشأن سبل دفع العملية السياسية، مشيرة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يواصل التواصل مع جميع الأطراف وحثهم على تقديم التزامات ملموسة لخفض التصعيد والانخراط في حوار جاد يفضي إلى وقف الأعمال العدائية. نددت تركيا في بيان بهجوم بمسيرات وقع أمس في البحر الأسود واستهدف 2 سفينة لشركتين تركيتين، وهو ما أسفر عن إصابات في صفوف طاقميهما، داعية روسيا وأوكرانيا إلى اتخاذ إجراءات تكفل سلامة الملاحة في البحر الأسود. هذا وقد شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت روسية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات، بينما اشتعلت الحرائق في عدة مواقع. قابل ذلك تكثيف روسيا لهجماتها على الأراضي الأوكرانية مستخدمة القنابل والمسيرات، الأمر الذي أسفر عن مقتل امرأة وإصابة العشرات وحدوث أضرار في المباني والبنى الأساسية.
دمرت الحرائق المستعرة لليوم الثالث على التوالي في ضواحي سبوكان بولاية واشنطن الأمريكية ما لا يقل عن 700 مبنى، وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم. وأتت حرائق منطقة سبوكان على أكثر من 8000 فدان منذ اندلاعها يوم السبت الماضي حول ضواحي المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 230,000 نسمة. وقال المتحدث باسم مركز قيادة الطوارئ الأمريكي إن أوامر إخلاء فوري صدرت لحوالي 64,000 شخص، وأظهرت عمليات المسح الجوية احتمال تضرر أو تدمير 400 مبنى آخر. أعلنت السلطات الفنزويلية أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في أواخر يونيو ارتفعت إلى أكثر من 6,000 شخص، وقالت السلطات إنه من المتوقع أن ترتفع الحصيلة أكثر، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى أن ما بين 17,000 و29,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن عمليات إزالة الأنقاض مستمرة، حيث تمكنت الفرق من رفع نحو 350,000 طن من الركام من إجمالي 2,100,000 طن. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية رواندا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. دولة قطر تؤكد استمرار جهود التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين الولايات المتحدة وإيران. العاصمة الإيطالية روما تستضيف جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. أنقرة تندد باستهداف سفينتين تركيتين في البحر الأسود، وتدعو روسيا وأوكرانيا لضمان سلامة الملاحة غدا سقوط قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين موسكو وكييف. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ بالله.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

خلق الإنسان من صلصال كالفخير.

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد لقاؤنا بكم في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن أحكام البسملة في رواية حفص من طريق الشاطبية. المستمعون والمستمعات، من الأمور المشروعة قبل التلاوة البسملة، والبسملة مصدر بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، نحو هلل إذا قال لا إله إلا الله، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والبسملة مستحبة عند ابتداء كل أمر مباح أو مأمور به، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. واتفق العلماء على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية منها، فهي الآية الأولى من سورة الفاتحة عند علماء العد الكوفي والمكي، ولذلك فهم لا يعدون صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة، بل هي عندهم جزء من الآية السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما علماء العد المدني والبصري والشامي فلم يعدوا البسملة آية من سورة الفاتحة، ولذا فهم يعدون صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة، وهي الآية السادسة عندهم، والآية السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما غير سورة الفاتحة فلا خلاف بين العلماء في عدم عد البسملة في أولها، ونحن في رواية حفص عن عاصم نتبع العد الكوفي ونلتزمه، ولذا فالبسملة عندنا هي الآية الأولى من سورة الفاتحة. كما يجب البدء في أول سور القرآن الكريم بالبسملة لجميع القراء بلا خلاف، أي إثباتها أول كل سورة عدا سورة التوبة، وذلك لثبوتها في المصاحف بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة، وكذلك اتباعا للآثار الواردة في ذلك. المستمعون الكرام، عند الجمع بين السورتين، أي عند نهاية سورة وبداية سورة أخرى، فهنا يجوز للقارئ الأوجه التالية: الوجه الأول قطع الجميع بأن يقف على آخر السورة ثم يقف على البسملة ثم يبتدئ بأول السورة التالية، نحو قوله سبحانه: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثاني وصل الجميع بأن يصل آخر السورة بالبسملة ويصل البسملة بأول السورة التالية، نحو: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثالث قطع الأول ووصل الثاني بالثالث بأن يقف على آخر السورة ثم يبسمل ويصل البسملة بأول السورة التالية، نحو ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. وننبه هنا عن وجه ممتنع بإجماع القراء، وهو وصل آخر السورة بالبسملة ويقف، ثم يبتدئ بالسورة التالية، وهذا وجه لا يصح، لئلا يتوهم بأن البسملة لآخر السورة، وإنما شرعت لأوائل السور لا أواخرها. يقول الإمام الشاطبي: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. والمعنى أنك إذا وصلت البسملة بآخر السورة فلا تقفن على البسملة ثم تبدأ أول السورة، والسبب في ذلك أن البسملة إذان بافتتاح سورة جديدة وليست إعلاما بنهاية السورة.
1: أحكام التلاوة. أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، إذا كان القارئ مبتدئا من أثناء السورة، سواء ابتدأ من أول الحزب أو الربع أو غير ذلك، فإن المراد بأثناء السورة ما كان بعد أولها ولو بآية، فالقارئ مخير هنا بين الإتيان بالبسملة وعدمه، والإتيان بها أفضل، وقد اختاره بعض العلماء. فإذا اختار القارئ الإتيان بالبسملة فله مع الاستعاذة الأوجه الأربعة المعروفة مع أول السورة، وإذا اختار عدم الإتيان بالبسملة فله وجهان، هما وصل الاستعاذة بما بعدها، الثاني الوقف على الاستعاذة وقطعها عما بعدها. وإذا ابتدأ من أثناء سورة التوبة فله الإتيان بالبسملة وعدمه. ولكن ينتبه القارئ، إذا كان أول الآية المبتدأ بها في أثناء السورة اسما من أسماء الله تعالى أو ضميرا يعود عليه، نحو قوله سبحانه الله ولي الذين آمنوا، وقوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يرد علم الساعة، فيستحب للقارئ الإتيان بالبسملة بعد الاستعاذة، لأن في وصل الاستعاذة بهذا الضمير فيه إفساد المعنى. أما إذا كان أول الآية المبتدأ بها تتعلق بالكفار والدعاء عليهم أو فضح المنافقين أو ذكر النار وأخبارها أو ذكر الشيطان أو ضميرا يعود عليه، نحو قوله سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أو لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ونحو وقالوا اتخذ الله ولدا، فالأولى فيها للقارئ ألا يبسمل عندها. وهنا مسألة: إذا انتقل القارئ من وسط سورة متقدمة أو متأخرة أو أي مكان منها إلى وسط سورة أخرى، فإنه يأتي بالبسملة للفصل بين السورتين حتى لا يتوهم بأن المقروء من سورة واحدة، ولنا في ذلك قطع الجميع، أي الوقوف على نهاية الآية ثم الوقوف على البسملة ثم الابتداء من وسط السورة، وهذا هو المقدم في الأداء. الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي الوقوف على وسط السورة ثم وصل البسملة بوسط السورة الأخرى، ويستوي في ذلك جميع السور بما في ذلك سورة براءة. المستمعون الكرام، أما عند الابتداء بسورة التوبة فلها حكم خاص، سورة التوبة هي سورة براءة، فلا يبتدأ فيها بالبسملة، وهو الذي عليه إجماع القراء، وكذلك عند وصلها بسورة الأنفال. أما في أثناء سورة التوبة أي ما بعد بدايتها فإن القارئ مخير في قراءة البسملة وفي تركها، وقد أشار الإمام الشاطبي إلى ذلك بقوله: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا. فإذا وصل القارئ آخر سورة الأنفال بأول سورة التوبة فله ثلاثة أوجه: الوجه الأول الوقف أو القطع، وهو قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، ويجوز فيه الوقف بالسكون المحض أو بالروم أو الإشمام، ثم يبدأ بسورة التوبة بدون البسملة. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الوجه الثاني السكت، وهو قطع الصوت عن آخر الكلمة لمدة يسيرة دون زمن الوقف عادة، ويكون من دون تنفس، ثم البدء بسورة التوبة. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. ويجوز فيه الوقف بالسكون المحض أو بالروم أو الإشمام. الوجه الثالث الوصل، وهو وصل آخر الأنفال بأول التوبة بدون بسملة مع مراعاة الإقلاب، أي قلب التنوين إلى ميم. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. أما الابتداء بأول سورة التوبة فيجوز للقارئ وجهان عند الابتداء بها: الوجه الأول الوقف على الاستعاذة والبدء بأول السورة بدون بسملة. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقف ثم يقرأ أول السورة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الوجه الثاني وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة أيضا. يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وإذا وصل القارئ آخر أي سورة بعد سورة التوبة في ترتيب المصحف بأول سورة التوبة فيجوز له وجه واحد فقط، وهو الوقف بدون البسملة، ويمتنع الوصل والسكت. فإذا قرأ مثلا آخر سورة يونس: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وأراد أن يرجع لسورة التوبة، فإنه يتوقف عن القراءة ويأخذ نفسا ثم يقرأ: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ويمتنع الوصل والسكت. وإذا كرر القارئ سورة التوبة فيمتنع أيضا الوصل والسكت، أي وصل آخر التوبة بأولها. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ثم يقطع القراءة مع التنفس ثم يقرأ: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أما لو أراد القارئ أن يكرر سورة غير سورة التوبة فيجب عليه حينئذ أن يكرر البسملة في كل مرة، كمن يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات فإنه يكرر البسملة في كل مرة. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

إلى الحق. قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا إنك آتيت فرعون

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

عذاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الفائدة الأولى، وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع يا ابن عم. وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع يا ابن عم. الفائدة الثانية، ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي، ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي. الفائدة الثالثة، وما إمامة الصبي تصلحه إلا بمثله، وهذا أرجح لأن فرضه من النفل يعد، لا فرض في حق الصبي يعتمد، لا فرض في حق الصبي يعتمد. كيف يؤمه من هناك مفترض، وذا الصبا حاله هناك قد عرف، وقد أجاز بعضهم ولا نرى وجها له مع أئمة الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته

0: وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: كان حيث الحلقات الماضية حول فصل في أحكام الفصل، فصل الإيمان في الصلاة، ما كذا؟
1: نعم.
0: كملنا هذا الفصل زين، وآخر مسألة أخذناها مسألة صلاة دخول الثاء، ما كذا؟ منك ذكر الأبيات الأخيرة.
2: نعم. وجائز قيل صلاة الأنثى بمثله أيضا لكل أنثى، لكن عليه يتقدمن عن صرفهن ذاك مثلهن.
0: نعم. ليش يقول الشيخ صايغ في المسألة؟ حميك محور نوم الشيخ صايغي. إمامة الأنثى بكل أنثى جائزة في حكمنا والأنثى هنا. طيب، وعدناكم على أن نختم هذا الفصل ببعض الفوائد التي تتعلق بالموضوع. هذه الفوائد يعني فيها مسائل لم تذكر في الفصل زين. الفائدة الأولى، وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع يا ابن عمي. وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع يا ابن عمي. حفظتم البيت ما كذاك؟ إيش قال البيت؟
1: وأثبتوا إمامة الأصم لكل من يسمع يا ابن عمي.
0: يا ابن عمي. البيت للشيخ الصايغي سالم بن سعيد الصايغ من دلالة حيران زين. وأثبتوا إمامة الأصم بكل من يسمع يا ابن عمي. مسألة واضحة، يذكر إمامة الأصم زين. هل يأم الأصم بمن يسمع؟ قال لا. إيش قالنا؟ يقول جواز لا بأس ثابتة زين. طيب ماذا بقي؟ بقي بعض العلماء يكره ذلك، يكره صلاة الأصم زين لمن يسمع لأي شيء، لأي شيء، لأمور منها أن لو عي الإمام وهو الأصم في القراءة كيف يفتح له؟ لو مثلا توقف في الفاتحة وفي السورة زين كيف يفتح له؟ إذا فتح له الكل ما يسمع، ما كذلك؟ بقي هنا إشكال، أليس كذلك؟ أيضا التسبيح مثلا لو سهى، لو سهى الإمام مثلا ما يسبح له؟ إذا سهى الإمام ما يفعل المأمومون؟
1: يسبحون
0: له. يسبحون لمن؟
1: للإمام.
0: ثم يسمعهم، ما يسمع كيف يسبحون له؟ ولذلك بعض العلماء قال بكراهية. وهنا عاد تعلق مسألة هذه، لو كان مثلا أصم يكون فعلا يصلي بالقوم وسهر، سبحوا له ولم يسمع، سبحان الله سبحان الله، ما يسمع ما يفعلون.
1: نعم.
0: فالشيخ ذكر المسألة هذه في الفصل الآتي، قال وإن يكون إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عما فقيل يمضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذلك للصلاح ما به حرج زين، وقيل يبدي لنا من له عرج، معنى بعض العلماء يقول يتركونه على حاله زين، يمضون في صلاة بأنفسهم. البعض قال لا، من صلاح الصلاة يتقدم واحد منهم ويحركه، إذا كان هو قاعد في موضع القيام لكن فعلا يحركه إن شاء الله القيام، وإذا كان هو قائم يقربه حتى يجلس حتى ينتبه، إذا تقدم واحد وحركه انتبه زين. بقي من؟ بقي الذي ذهب بتحريكه، هل عليه شيء؟ قبل لا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن هذا العمل راجع إلى إصلاح الصلاة، وتعاونوا على البر والتقوى، بتعاون ذهب يحركه حتى إيش؟ لإصلاح صلاة الجميع، ما عليه شيء. بعضهم قال أن عليه أن يبدل لأنه تقدم وعمل عمل، لكن هذا العمل راجع لإصلاح الصلاة، وأنتم عرفتم سابقا، وكل فعل لم يكن صلاحا وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به قد لاح، لكن هذا راجع ليش؟

0: إصلاح السلام، من الأعمال الجائزة لأنه راجع لإصلاح السلام. واضحا؟ نعم. طيب، وعلى كل حال الأكثر قول بجوازه، جواز إمامة الأصاب بغيره. وكان بعض أهل العلم، كان أبو جابر محمد بن جعفر كان أصم، كان يؤم الناس، وكذلك أبو الحسن الشياني كان أصم، كان يؤم الناس. واضحة؟ والخلاصة وأثبتوا إمامة الأصم
1: لكل
0: من يسمع يا ابن عمي. وبعض قال بالكراهية لما ذكرنا من العيال. زين، واضحة؟
1: طيب.
0: فائدة ثانية، ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي، ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي. هنا مسألتان في هذا البيت، مسألتان: إمامة المنتفل بالمفترض، زين، وإمامة المفترض بالمنتفل. ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عمل. المتنفل لا يؤم المفترض لأن صلاته دون صلاة المفترض نافلة، زين، والفرض أعلى من النفل، وصاحب الفرض هو الأحق بالتقدم، هو الذي يؤم. ما ممكن المتنفل يؤم المفترض لأن الفرض أعلى من النفل. واضحة؟
1: واضح.
0: انتفق. ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض، ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض النافل. وهكذا يشترط ألا تنزل صلاة من كان إماما مثلا عن ذلك الماموم كالمنتفل، فالمنتفل لا يصلي بالفرض لأن الفرض أعلى من هيش من النفل. وصاحب الفرض لا يؤم، وإنما هو يؤم غيره. وكذلك هم قالوا من شروط الاقتداء للماموم بالإمام أن لا تنزل صلاة الإمام على صلاة الماموم كالمنتفل، قالوا لا يؤم بالمفترض، والمنتفل أيضا لا يؤم بالمستن، والمستن أيضا لا يؤم بالمفترض. صلاة الإمام أعلى من صلاة الماموم أو مماثلة لها. هذا. وهكذا يشترط ألا تنزل صلاة من كان إماما مثلا عن ذلك الماموم كالمنتفل. طيب، المسألة فيها قول آخر جواز صلاة المنتفل بالمفترض، ولهذا أدلة هذا القول أيضا. حديث معاذ من جبل.
1: نعم،
0: حديث معاذ من جبل. نعم
1: شيخ. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. رواه مسلم.
0: يصلي جبل مع رشيد.
1: عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. رواه مسلم.
0: قالوا فيصلي بهم تلك الصلاة، يصلي بهم هيش نافلة، لأن الفريضة صلىها مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ممكن يصلي نافلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وشي يصلي بقومه فرض. نعم. القائلون بعدم الجواز قالوا هذا الحديث فيه احتمالات كثيرة، ذكروا احتمال كثيرة.
2: نعم.
0: وقالوا إذا وقع الاحتمال ساقط الاستدلال. فتراجعوا الاحتمالات التي ذكروا في هذا الحديث. زين، شوفوا بالمعارج، راجعوا. سمعتم؟
1: نعم.
0: زين. ولا يؤم صاحب التنفل بصاحب الفرض وبالعكس عملي. العكس ما فيه مانع، المفترض يؤم المنتفل، المفترض يؤم المنتفل، أليس كذلك؟
2: نعم.
0: حديث أبي سعيد قال
2: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ رواه أبو داود.
0: مو يصلي معه، صلي من هذا؟ ألا رجل يتصدق على هذا، هذا الذي جاء وقال جماعه قد صلى، قال يصلي وحده، فأبصره الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وحده، فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ يصلي معه، صلي نافله، ما في شيء. وكذلك أيضا ورد إذا صلى أحدكم في بيته ثم وجد الناس يصلون فليصلي معهم، ما كذلك؟ عندك بالحديث أيضا الحادي والعشرون، الحديث الحادي والعشرون فيه دليل أيضا. نعم.
3: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستدركون من بعدي أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتم ذلك فاجعلوا صلاتكم معهم سبحة، أي نافلة. رواه الربيع بن حبيب.
0: نافلة، فالمنتفل يصلي خلف المفتر، يعني المفتر يؤم بالمنتفل. نعم. وهنا يكون الحال كما عرفتم، إذا صلى أحدكم في بيته ثم أتى المسجد فوجد الناس يصلون فليصلي معهم، مو يصلي معهم، يصلي معهم نافلة أي صلاة كانت. بعض العلماء يستثني العصر والفجر. تو مثلا لو جيت انت وجدت يصلون الظهر ما في اشكال، صلي معهم اربع ركعات، ما قدر. نعم. لو مثلا جيت وقت العشاء الاخر صليت انت وجدت الناس يصلون في المسجد، تجلس انت قيمة الصلاة؟ لا، صلي معهم. زين، صلي معهم، وصلي معهم نافلة. لكن بقي السؤال، اذا وجدت يصلون المغرب كيف تصلي المغرب معهم؟ لأن المغرب كم؟ فريضة المغرب كم؟
1: ثلاث
0: ركعات. والنفل يكون بركعتين أو بأربع ركعات، ما يكون بثلاث، ما كذلك؟ طيب، هذا بعض العلماء قال نعم يصلي معهم ثلاثة لا بأس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي معهم، لم يخص صلاة من صلاة، هي تلك الصلاة التي يصلونها، صلي معهم، ما كذلك؟ وبعضهم قال لا، ما يصلي ثلاث ركعات، يصلي ركعتين أو أربع ركعات. كيف يصلي ركعتين وين يصلي ثلاث؟ يصلي معه ركعتين، وإذا تشهد مع الإمام التشهد الأول قام الإمام الركعة الثالثة سلم، يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. وإذا أراد يصلي أربع يصلي معهم أربع، يصلي ركعة الثالثة مع الإمام. زين. فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير، زين، جلس هو ساكتا يقوم بالتكبيرة من السجود جالسا وينتظر الإمام ساكتا، يقتل شهر؟
1: لا
0: لا، ساكتا. فإذا سلم الإمام قام وأكمل الركعة الرابعة. واضح الآن؟ طيب طيب، هنا سؤالين يعقوب.
1: نعم.
0: كيف ستفعل إذا أردت تصلي مع الإمام ليصلي ثلاثة ركعات فريضة المغرب، أردت أن تصلي معه أربع ركعات، كيف تفعل؟
3: أصلي معه الركعة الأولى والركعة الثانية
0: والثالثة،
3: أصلي معه الركعة الثالثة عندما يقبل الإمام التشهد الأخير.
0: نعم.
3: أسلم.
0: ما تقعد معه ولا تقوم؟
3: أقعد معه
0: ساكتاً.
3: ساكتاً.
0: تنتظر حتى يسلم. فإذا سلم؟
3: فإذا سلم قمت بتكبيرة.
0: تكبيرة، تكبيرة أقمت بها سابقاً لما قمت من السجود، أنت ما قمت بالتكبيرة جالساً؟
3: نعم.
0: طيب، تقوم بغير تكبيرة ساكتا لأنك أتيت بالتكبيرة، ما كذلك؟ طيب، قم تكمل، تقوم
3: بغير تكبيرة.
0: نعم.
3: وأتي بالركعة الرابعة.
0: الرابعة.
3: ثم أتي بالتشهد الأخير.
0: شكرا، بارك الله فيك. نعم. ولا يؤم صاحب التنفل، ولا يؤم صاحب التنفل وصاحب الفرض وبالعكس. نعم. نعم. زين. طيب، الفائدة من أي كتاب؟ عرفنا الفائدة الأولى من هين؟ من دلالة الحيوان. وإيه الفائدة الثانية من أي كتاب؟
1: فائدة المغرب.
0: نعم، أجيبه. من أي كتاب؟ نعم؟ من يجيب؟
1: نعم شيخ.
0: نعم.
1: سلاسل الذهب.
0: نعم، من يجيب؟ هذه الفائدة من مدارج الكلمات في نظم مختصر خصال، ما كذلك؟ نعم. الفائدة الثالثة: وما إمامة الصبي تصلحه إلا بمثله، وهذا أرجح لأن فرضه من النفل يعد، لا فرض في حق الصبي يعتمد، لا فرض في حق الصبي يعتمد. كيف يؤم من هناك مفترض وذا الصبا حاله هناك قد عرض، وقد أجاز بعضهم ولا نرى وجها له مع أئمة الورى. وما إمامة الصبي تصلح إلا بمثله، وهذا الأرجح لأن فرضه من النفل يعد، لا فرض في حق الصبي يعتمد. كيف يؤم من هناك مفترض وذا الصبا حال هناك قد عرض، وقد أجاز بعضهم ولا نرى وجها له عند أئمة الورى. فهمتم الأبيات الأربعة؟ إيش قال؟ ما حفظته؟ نعم. نعم.
1: وما إمامة الصبي تصلح إلا بمثله، وهذا الأرجح لأن فرضه من النفل يعد، لا فرض في حق الصبي يعتمد. كيف يؤم من هناك مفترض وذا الصبا حال هناك قد عرض، وقد أجاز بعضهم وما نرى وجها له عند،
0: وقد أجاز بعضهم
1: وما نرى ولا نرى
0: نعم
1: وجها له عند أئمة الورع.
0: زين، أحسن شكرا. هذا الفائدة، هذه الأبيات أربعة، أبيات أبيات ولا خمسة؟
1: أربعة أبيات.
0: لمن؟ هذه من العقود مفصلة، من كتاب العقود المفصل، لمن؟
1: الشيخ
0: سامي حمود السيابي. هذه الفائدة إن شاء الله سنقف عندها في الحلقة الآتية إن شاء الله. زين؟ الوقت انتهى الآن. هذه الفائدة سنقف عندها في الحلقة الآتية. زين؟ إذا ما صدر هذا اليوم ولا، فإن غدا لناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله

تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقد

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علي

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

وإلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

0: فلا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ظلال أمان وسعادة. والله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه جعل في هدايته حصون اللائذين وواحة المغتربين وراحة المتعبين وأمان الخائفين. لا شك أن كل إنسان يعيش في عملية بحث دائمة عن الأمان والسعادة، فتتعدد مسالكه لتحقيق ذلك. ونحن في ظلال تعاليم الإسلام وشعائره نجد ديننا الحنيف يقدم لكل إنسان النموذج المتكامل الذي يحقق طمأنينة القلب وسعادة النفس واستقرار الحياة حينما تطبق في الواقع كما يرضي الله تعالى. فالإسلام منهج شامل وليس أحكاما متفرقة، منهج حياة ينظم علاقة الفرد بربه وبنفسه وبمجتمعه، ويأخذ به إلى سبل توازنه واعتداله. ومراشد ديننا الكريم تمنح هذا الفرد أمانا يستشعره في أعماقه، فهي تصله بخالقه فيحيا موقنا أنه في عناية رب رحيم لطيف يدبر الأمر ويعلم الحال ويستجيب الدعاء، يقين جازم يبدد قلقه ويذهب خوفه ويخفف ضغطه، يقين يجعله على ثبات في وجه تقلبات

0: فصلواته ترسي الطمأنينة في نفسه، وصيامه يعوده الصبر وضبط شهواته، وزكاته تنمي روح عطائه، وبحجه يرى تجسد وحدة أمته وتساوي أبنائها. وفي ظلال تعاليم الإسلام يقوم المجتمع الآمن وعلى أسس العدل والإحسان والتراحم والتعاون. ظلال يشعر الفرد في رحابها أن منظومة متكاملة تحوطه وتحفظ كرامته وتصون حقوقه، وحينما يحرص الناس ونظامهم في المجتمع على أن تسود هذه القيم فإنهم ينعمون بالنأي عن النزاعات وعموم الاستقرار وازدهار العلاقات. إن الأمان والسعادة من المشاعر والأحاسيس المعهودة في الحصن الإيماني، هي ثمرات الالتزام الصادق بمنهج الله ونتائج طبيعية لحياة وفق هديه الكريم. لك الحمد، لك الحمد تشدو به الألسن، وطاب به صادح مذعن، ترنمت الكائنات به فتسبح ربي لها ديدن، وأشرقت الأرض من نوره، وفاح به الورد والسوسن، وسالت دموع الغيوم به فتضحك من دمعها الأغصن. لك الحمد ربي هديت النهى، هداك بقلب الدجى بين، هناء النفوس بآفاقه، تقر بأفيائه الأعين. فهيا بنا لله ربنا، فثم هدى ونور وموعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
1: أعوذ بالله

0: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الأولى من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى إنه هو السميع البصير، وهذه الجملة تذييل للجملة التي قبلها وقد صدرت بإن التي تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون للتعليل، والمعنى لأنه هو السميع البصير. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن هو السميع البصير، ويجوز أن يكون الخبر مفردا ويجوز أن يكون جملة، وهو مفرد على أن هو ضمير فصل، وعلى هذا يكون الخبر مفردا. ونبدأ بهذا الوجه، فالضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق شرطان مجتمعان: الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعد الضمير اسم متصل بأل أو اسم في حكم ما اتصل بأل، ويريدون بهذا الثاني أفعل التفضيل، والشرطان متحققان، فهو ضمير رفع وقد جاء بعده اسم متصل بأل وهو السميع، ولذلك نقول في الإعراب هو ضمير منفصل أو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على المشهور، ومنهم من يجعل لضمير الفصل محلا من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده، فهو على الأول في محل نصب، وإن كان من حيث الأصل ضمير رفع فإن الضمائر ينوب بعضها عن بعض، وهو في محل رفع على جعل محله محل ما بعده، وعلى هذا يكون الخبر مفردا وهو السميع، ولذلك نقول في الإعراب السميع خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، البصير خبر ثان لإن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وعلى جعل الخبر جملة تكون هذه الجملة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، ونقول في الإعراب هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، السميع خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، البصير خبر ثان للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الاسمية هو السميع البصير في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثانية من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب جملة فعلية، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، والواو التي صدرت بها هذه الجملة يجوز أن تكون واو العطف، ويجوز أن تكون واو الاستئناف، وهي على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آتينا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك، وضمير الرفع المتحرك هو نون جميع الذكور، فالنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. موسى مفعول به أول للفعل آتى، فالفعل آتى من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر. موسى مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأنه من الأسماء المقصورة، والأسماء المقصورة تكون ملازمة للسكون فلا يظهر عليها شيء من علامات الإعراب. الكتاب مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية آتينا موسى الكتاب يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة سبحان الذي أسرى بعبده، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وجعلناه هدى لبني إسرائيل جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل جعل يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فإن جعل من أخوات ظن، والمفعول به الأول هو الهاء، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول للفعل جعل. هدى مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب. وعند الوصل ينون هدى، وبهذا تسقط الألف لالتقاء ساكنين، تسقط لفظا لا خطا، والساكنان هما التنوين، فإن التنوين نون ساكنة والساكن الثاني هو الألف، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. لبني إسرائيل جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. بني اسم مجرور باللام، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الملحقات باسم الجمع أو من الملحقات باسم الجميع وهو جمع المذكر السالم وهو مضاف، إسرائيل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، منعته من الصرف العلمية والعجمة. لبني إسرائيل حرف الجر وهو اللام يجوز أن يكون متعلقا بالفعل جعل، جعلناه لبني إسرائيل، فنلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل جعل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل جعل. ويجوز في الجار والمجرور لبني إسرائيل أن يكون صفة لكلمة هدى، فالجار والمجرور لبني إسرائيل وقع بعد نكرة، وأشباه الجمل حكمها كحكم الجمل في باب الوصفية والحالية، والجمل بعد النكرات صفات، وكذلك أشباه الجمل فإنها بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجار والمجرور لبني إسرائيل في محل نصب صفة لكلمة هدى، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لبني إسرائيل أو كان لبني إسرائيل، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة الفعلية جعلناه هدى لبني إسرائيل جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، الأصل أن لا فهما كلمتان، فوقع إدغام، أدغمت اللام في النون فصار حرفا مشددا من جنس الثاني أي من جنس اللام، وهذا الإدغام هو الذي يسمونه الإدغام الكامل. وأن يجوز فيها وجهان نذكرهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات لقاءنا مع آية جديدة تحمل الرقم 34 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: إنها آية مباركة تشير إلى أولئك الذين يدعون أنهم أتباع إبراهيم أو أتباع إسماعيل وإسحاق، وهم ليسوا من التبعية لهؤلاء الأنبياء في شيء.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أولا أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية لهذه الآية القصيرة؟
2: ليست فيها أحكام كثيرة نظرا إلى قصرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت. أمة قد خلت،
1: جاء الإخفاء هنا يا أستاذنا.
2: أخفي التنوين في أمة قبل القاف، والقاف من أحرف الإخفاء، ثم بعد ذلك قد خلت.
3: قلقلة في دال قد.
2: جميل، إذ هي ساكنة، والدال إذا سكنت تقلقل كالباء والجيم والطاء. قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولكم ما كسبتم،
1: جاء إدغام متماثلين هنا يا أستاذنا.
2: نعم، ميم في لكم وميم في ما كسبتم. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. كسبتم، قلقلة الباء كذلك حيث جاءت ساكنة، كسبتم. ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما.
3: هنا إدغام يا أستاذنا.
2: إدغام نون عن في ما، وقد أدغم إدغام غنة. عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: الآية الأولى تحمل عتابا وتوبيخا لأولئك الذين قالوا إنهم من أتباع الأنبياء، ومع ذلك يعبدون غير الله، يعبدون آلهة متعددة، وهم المشركون. وتحمل في طياتها أيضا عتابا لبني إسرائيل الذين قالوا إنهم أتباع إبراهيم، وإبراهيم ما كان إلا قبل موسى، وبدأ الدين الإسرائيلي أو بدأت اليهودية بعد موسى عليه السلام، ثم هم لا يعبدون الله حق عبادته بإطاعة كل رسله، ففي ذلك توبيخ لهم. ثم جاءت هذه الآية تقول لهم تلك أمة قد خلت، فما لكم ولهم، أنتم كسبكم لكم وهم لهم كسبهم، وأنتم غير مسؤولين عن أعمالهم. فهذه الآية فيها تحذير شديد لمن يدعي شيئا ومع ذلك لا يكون عليه وليس له عليه بينة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نشرع في إعراب هذه الآية القصيرة؟
2: تلك أمة، تي
3: اسم إشارة،
2: وهو مبني في موضع رفع على الابتداء، اللام للبعد والكاف للخطاب. أمة
1: خبر لتلك مرفوع بالضمة الظاهرة يا أستاذنا.
2: خبر مرفوع بالمبتدأ أو بالابتداء وعلامة رفعه الضمة. قد خلت،
1: قد حرف تحقيق يا أستاذنا.
2: خلت، خلا،
3: فعل ماض مبني على الفتح،
2: ومضارعه
1: يخلو.
2: جميل. قد خلت التاء هنا
3: للتأنيث،
2: إذن فاعل الفعل ضمير مستتر،
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هي،
2: يعود إلى الأمة، تلك أمة قد خلت. لها
3: جار ومجرور،
2: خبر مقدم متعلق بمحذوف. ما
1: اسم موصول مبني على السكون يا أستاذنا،
2: في موضع رفع مبتدأ مؤخر. لها ما كسبت، كسب
3: فعل ماض مبني على الفتح،
2: والتاء
3: للتأنيث،
2: وفاعل كسب،
1: والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره
2: هو، يعود إلى ما، أي لها الذي كسبت، يعود إلى ما. تلك أمة قد خلت لها الذي كسبته. لها ما كسبت، أي الذي كسبت. ولكم ما كسبتم، الواو
1: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
2: ونقول عن ما كسبتم مثل ما قلنا في ما كسبت،
1: ولكم جار ومجرور،
2: ولكم

0: أي ولا يسألكم سائل.
1: فماذا نعرب الواو في تسألون يا أستاذنا؟
0: نائب فاعل، فهو مرفوع لكونه نائب فاعل، وهو مبني على السكون في موضع رفع. أما النون فعلامة للرفع.
1: عما
2: جار ومجرور يا أحمد.
0: عما أصله عن ما، عن حرف جر، ما بمعنى الذي. ولا تسألون عما كانوا.
1: كان فعل ماض ناسخ.
0: أين اسم كان؟
2: الواو يا أستاذنا.
0: يعملون
1: فعل مضارع مرفوع وفاعله، وهذه الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان.
0: جميل. النون فيه علامة للرفع، والواو فاعله مبني على السكون في موضع رفع. ولك أن تجعل ما مصدرية.
2: ما مصدرية؟
0: نعم، أي ولا تسألون عن عملهم، وتكون كان زائدة أي مؤكدة، فتكون كان صلة مؤكدة. وكذلك لها ما كسبت أي لها كسبها، ولكم ما كسبتم أي لكم كسبكم، فتكون ما مصدرية مع الفعل. ولكن الموصولية لائحة في الثلاثة الأسماء، لها الذي كسبت ولكم الذي كسبتم، ولا تسألون عن الذي كانوا يعملونه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: بعد هذا الإعراب المستفيض انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، ولكننا عسى أن نستدرك ما فاتنا في الحلقة القادمة بإذن الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا تدبرنا لهذه الآيات، وفي هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، سورة الشعراء، تدبر سيدنا إبراهيم عليه السلام. سورة الشعراء، تدبر دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون. القرآن الكريم يؤكد أيها الإخوة والأخوات على أن لا يتكل الإنسان على عمل غيره. من عمل صالحا فلنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ونحن عندما ندرس القرآن الكريم سنجد الآيات تشير إلى هول يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ويقول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وتأملوا معي هذه الموعظة القرآنية البليغة في سورة لقمان. أرجوكم أيها الإخوة والأخوات، لا تستمعوا لهذه الموعظة بآذانكم، بل اسمعوها بقلوبكم وبكل جوارحكم، فإنها عظيمة من رب عظيم. يقول الله جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. يا الله، كم تهز هذه الآيات تلك القلوب الحية. يقول الله تبارك وتعالى أيضا في أن الإنسان لا ينفع حتى قرينته، زوجته، شريكة حياته. يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سبحان الله. فإذا لا يتكل هذا الإنسان على عمل غيره. يقول: أنا ابن فلان و أبي من الصالحين، من الأنقياء، من الأتقياء، أو أمي من العابدات الصائمات القانتات. وإنما يتكل الإنسان على طاعته الصادقة، ويكون أيضا بين الخوف والرجاء. لا يتكل على عمل غيره، يطمع فيما عند الله عز وجل، ففضله واسع، ويخاف من تقصير نفسه وغلبة هواه عليه وتكاسله فيما عند الله عز وجل عن بلوغ تلك المراتب العلية. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق لتوبة نصوح ولأخلاق كالمسك تفوح، وأن يوفقنا ويأخذ بأيدينا إلى المراتب العلية والمنازل الفاضلة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظنا جميعا من كل مكروه وضير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.